والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة منصوبة على أنها فرضت فريضة على أنها مفعول به، مفعول مطلق، سواء أو فرضها الله فريضة التزموها. والله عليم بأحوال الناس وما يحتاجونه، وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى. وها نحن قد شاهدنا وجها من الحكمة الإلهية في هذا الجانب. نعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى: ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قوله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، كل هذا داخل في طاعة الله أم لا؟ لكن المقام أنه خص هذه الأشياء، إقام الصلاة، إداء الزكاة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، ثم أجمل الطاعة بشكل عام بقوله ويطيعون الله ورسوله. بينما حال المنافق أنه إذا دعي لقتال قالوا كما قالوا لا تنفروا في الحر، والنار جهنم أشد حرا لو كانوا منه يفقهون، قالوا لا طاقة لنا بجالوتها وجنوده. هذا دائما نغمة من؟ المنافق. أما المؤمن يقول ما سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، يبادر ويسارع في فعل الخيرات. ويطيعون الله ورسوله، قال يطيعون الله، واضح يطيعون رسوله. لماذا عضف؟ لأن هناك من يزعم أنه يطيع الله ولا يطيع رسوله، فإذا لم يطع رسول الله فإنه لم يطع الله سبحانه وتعالى. لماذا ذكرنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطيعوا أميري، فمن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. لكن من هو أمير؟ الأمير الخليفة الذي افترضنا أن يكون من؟ الرجل الصالح المؤمن العالم التقي الذي اشترطنا في هذا الشروط. بعض الناس اشترطوا الذكور لا غير، سواء يقعد ذكر، لكن هذا الذي اشترطه الإسلام لو جينا، لأنه الله تعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين، فالظالم ليس له ولاية من عند الله ولا عهد له عند الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز طاعته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية ما. لكن إذا جاء الرجل الصالح الإمام الصالح الرئيس الصالح الولي الصالح، ها هنا يجب على الناس أن يتحدوا وأن يجمعوا كلمتهم وأن يطيعوه في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن بطاعة ولي الأمر الصالح استتباب الأمن والاستقرار والعزة والمكانة والشكيمة والرفعة في الدنيا والآخرة. لكن إذا تفرق الناس، من فارق الجماعة قيد شبر ورد في الحديث فاقتلوه، سواء يد الله ما مع من؟ ومن شد في النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي نعم هناك طرح بيقول أدبي دجنوا الأمة أن تطيع ولي أمر المسلمين. نعم طاعة ولي أمر المسلمين إذا كان حقيقة مسلما مثلهم، ما بيبيع الخمر ولا بيفتح الملاهي ولا بيفتح سواء صالات القمار ولا بيبني هذا المعابد حق الشيخ والهندوس والكنائس والكنيسة الإسرائيلي في بلاد من؟ هذا لا طاعة لهم أصلا، وبيسخروا أموال الأمة كلها أينه؟ لليهود والنصارى. هؤلاء لا طاعة لهم والذمة منهم بريئة. لكن ولي أمر المسلمين دائما يقول لا، هذا خطأ، لا بد أن نفصل. مثل ما قلنا الضرائب لا هي حلال مطلقة ولا حرام، كذلك الطاعة لها ضوابط ولها قوانين، من نطيع، من نعين، من نحب، من نعادي، من نوالي، ممن نتبرع، كل ذلك له ما ضوابط. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال أولئك، هذا تعظيما لشأنهم، ولم يقل هؤلاء، كان القياس أن يقول هؤلاء المذكورون، لأن هؤلاء اسم الإشارة للحاضر وأولئك للبعيد، فاستخدام اسم الإشارة للبعيد دلالة على تعظيمهم تماما كما قال من الفرز دقمه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. بتفاخروا بيناتهم البين الفرزدق والجرير، قال أولئك، ما بش هؤلاء ذكرتهم آبائي، تعظيما لشأنهم كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أنه بيقول هذا، المفروض يقول هذا الكتاب لا ريب فيه، فيأتي باسم الإشارة للقريب، لكنه أتى بالبعيد تعظيما لشأنه. هذا ما جانب. الجانب الثاني أنه قال سيرحمهم الله، والسين إذا أتت في الفعل المضارع دلت على التأكيد وأن الأمر محتم أن الله سيرحمهم.
مثل ما تقول في حالة الوعيد للرجل سأنتقم منك، تأكيدا للوعيد، وأنا سأرحمك تأكيدا للرحمة. أولئك سيرحمهم الله سبحانه وتعالى. إن الله عزيز لا يغالب، حكيم في أحكامه وتصرفاته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من عتبائك وضلقائك ونقذائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على طاعتك حتى يأتينا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود وحلفائهم وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وكل من تربص بنا سوءا عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وكماله ولا ينبغي إلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختاره واجتباه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من ذكره. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في أرض وكرمنا وفضلنا على سائر خلقه بما أودعنا من العقول وبما أرسل إلينا من الرسل وأنزل وبما أنزل معهم من الكتب. بقية الكائنات غير مكلفة ولا مأمورة ولا مكلفة بشيء من التكليفات الشرعية ولا العبادية، لا دوانين بينها ولا يعني تنظيم، إلا تنظيم إلهامي يدبره الله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى لما أودعه العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو سبب التكليف وموجبه، وكل إليه رعاية ما استخلف عليه من الموجودات، فأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته التجنينات والتشريعات والتنظيمات لينظم العلاقة بين الفرد وبين عائلته، بين الفرد وبين ما ملكت يمينه، بين الفرد وبين مجتمعه، بين الفرد وأتباع ملته، بين الفرد وسائر البشر، بين الفرد وسائر الكائنات من حيوانات وبهائم وجمادات. أمرنا ضمن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله بهذه الأمور. بقية الحيوانات من مفترسة وغيرها لم يكلفها، لأنها مسلوبة العقول، ليس لها إلا إلهامات إلهية بها تستطيع أن تعيش. بهذا الإلهام الإلهي والتدبير الرباني تستطيع أن تعيش. أما الإنسان فيفكر ويشعر ويحس، ومع ذلك يستطيع أن يطور معلوماته، فأودعه فأمره بالأوامر الشرعية، ومن ذلك العدل. الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا آدم سلام الله عليه خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا ماذا جعل علمه ومبعث حكمته لخلق آدم واستخلافه. قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بعلم هؤلاء إن كنتم صادقين، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعدها استنطق آدم عليه السلام فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أذعنت الملائكة واعترفت لله سبحانه وتعالى بالحكمة. هي عالم، هي مدعنة من ذي قبل، لكن أرادت هذا سؤال المطمئن، لكن سؤال إبليس. إبليس يستنكر عن عبادة الله وعن السجود لآدم، لكن الملائكة سألت كسؤال إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فجعل مناط الحكمة الباعدة على خلق آدم واستخلافه في الأرض هو علمه، هو أنه يعلم، هو أنه قادر للتعلم، يستطيع أن يطور معلوماته وأن يسيطر على المخلوقات بما أودعه الله من الحكمة. ثم أناط بالاستخلاف حكمة أخرى وهو العدل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالعدل. وإذا وقع العدل بين الناس وقع الأمن والاستقرار وكسب الخيرات واطمأنت الأنفس وجرى كل شيء في مجراه الطبيعي. لكن إذا فقد العدل وضع السماح، سفك الدماء، انتهاب الأموال، والبسط القوي يده على الضعيف، وانتهى الأمن والاستقرار والسعادة في كله. ولذا نرى البلدان التي سادها العدل ولو كانت كافرة نراها منعمة مرتاحة سعيدة، لكن البلدان الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون أفضل العالم عدلا وحكمة وتطورا لما يتضمنه دينها وكتاب ربها الذي أنزل إليها من البعث على ذلك ومن الحج عليه ومن المعد عليه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، نراهم لما تركوا العدل وصلوا إلى ما وصلوا عليه الآن من التناقض والتقاتل وسفك الدماء والإخافة للمساكين وقطع الطرقات ويعني محاصرة الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك. ويتعاون المجتمع على افتعال الأزمات وعلى خلقها وعلى تطويرها وعلى بثها في قلوب المساكين، خلاف ما كان ينبغي وما يدعون إليه الدين الإسلامي عبر كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وما أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. انظروا إخوتي، عندما يشعر المجتمع بأن هناك أجنادات يستبد الأحداث، فيسارع التجار ويعني المعسرين إلى المسابقة على مخازن الحب والدقيق والمواد الغذائية، يشتري كل واحد أكبر كمية يمكن يشتري استبابا للأحداث، كأنه يريد أن يعيش وبقية الناس يموتون، يريد أن يكون بيته مليء بالحب بالدقيق بالرز في المواد الغذائية والضعيف يموت، يموت من عينه. ثلاث ما بعثنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله، أمرنا أن نبعث الأمل في قلوب المحتاجين الضعفاء المساكين. لو ترك الناس الأمور طبيعية كم كان يقدر للمخازن أن تبقى والأمر طبيعي بعد يعني وقوع الأسعار؟ يمكن أشهر ما تحسسوا الناس ولا ارتفع سعر ولا جاء شيء إطلاقا. لو الناس اللي راح يشتري كيس أو نص كيس علموا ذلك وخلاص، لكن لا، الغني راح أولا أثار الرعب في قلوبهم أضعفها المساكين، بنشعر بأنه إيش يوم يومين انتهى نص الكيس بدأ بعض، منين بيجي له قيمة نص الكيس أو قيمة ربع الكيس؟ والغني أيضا تعاون، يعني لأن عندما يرى الفزع والهلع في قلوب الناس أيضا لو بيته ملان كاس حب في قلب خوف خطر نفسي جناية، خلينا من الرحمة، خلينا من يعني التكاتف على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى خالع تماما. بدل ما أنه ينبغي أن نبعث في قلوب الضعفاء والمحتاجين الأمل ويعني نوعدهم بأن نفعل كل ما نستطيع من ضمان حاجاتهم عند الشدائد وفي الأزمات، استبقناهم على نبعث أملهم نفقدهم منه. هذا شيء. الشيء الآخر عدم الإنفاق الذي ينبغي أن ننفق في الأزمات، أن نكون منفقين من أموالنا الخاصة على الضعفاء والمساكين مفقود تماما، أو إذا كان الإنسان منفق فعلى أسر خاصة بينه وبينهم علاقات، يعني أمور قد تكون يعود عليه منها مصلحة. المفروض أن الإنسان ينفق على الفقير كائنا من كان ولو كان بينه وبينه وجه. انظروا لما وقع الإفك على زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله، ادعاء فعل الفاحشة، كان المدعي عليها أحد قرابتها هي عائشة بنت أبي بكر، ادعي عليها بأنها زنت، فكان أحد قرابتها يسمى مصطح، لقبه مصطح تقريبا، وكان فقيرا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه ويعطيه. فلما بلغ أبا بكر ذلك أقسم بالله أنه ما عاد ينفق عليه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف، لا تقسم على فعل ايش؟ فعل مصلحة مستفقة من أي وحشة بينك وبين الآخر. ضعيف فقير محتاج أعطيه، في كل كبد حرة أجر، ونحن لا نعمل إذا أنفقنا وسخت نفوسنا إلا على من نفق. صحيح أنه الأولى الأقرب في الأقرب رحامة، صلة وصدقة وصلة، لكن أما أن نترك البعيد البقيع الذي ليس له قريب عندنا من الإنسان في الأزمات بالذات فهذا انتزاع رحمة. لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، نفى عنه الإيمان، لكن معنى هذا وهو يعلم. إذا علمت بجارك أنه جائع ولديك شيء من المال، وجب عليك وجوبا شرعيا محتما أن تعطيه، أن تشبع ليبيتها شاد أن هنا أنك شاد. والناس ليش هناك أصفة إيمان؟ فعلى أقل لا نستبقى الأحداث ولا نتعاون على يعني الضلال وعلى ما يفقد المؤمنين والمسلمين والمستضعفين أملهم. لماذا يا أخي الغني تكدس الأموال الحبوب والمواد الغذائية؟ الغذائية في بيتك تطاولا بمالك ومالك من إيش؟ من الرزق الذي رزقك الله وتمنن به عليك تكثيرا وتضييقا على الضعفاء والمساكين. تذكر هذه المسألة، ينبغي أن لا تجي لا بأس في أيام الخير والسعة يعني الأمور عندما تكون الأمور مستتبة والطرق آمنة، عبي براميلك، عبي خزاناتك، عبي مخازنك، ما فيها شيء. لكن عندما تشعر بأنك به أزمة قادمة تنطلق إلى المخازن تنتهدها على الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون أن يعني يكسروا أكثر منك. هذه خلق أزمة، هذه تطوير أزمة، هذه يعني استباق للأحداث. أن تصنعها بيدك أو تطورها قبل إيش؟ قبل حلولها. يمكن أن نصبر لليش؟ للأزمة الشهر أو شهرين، بدل ذلك تداهم ما في أسبوع. فليعلم التاجر أنه مخاطب أمام الله وعدله يقول له بذلك، وإنما هذه ذكرى. كل إنسان يشعر بهذا، إن هذا الفعل يضيق على الضعفاء والمساكين والمحتاجين. ثانيا توافق، تكاسل، تخادم في العمل يعني بما يلقى على عواتقنا من الوجوب في حل الأزمات وفي فك هذه الحصارات، أو على الأقل اتخاذ البدائل للطرقات المخوفة بطرقات أخرى. على الناس، انظروا في الحرب السابقة، كانت صعدة مقطعة أوصالا، كل منطقة لا تتواصل بالمنطقة التي تجاورها إلا بأشد شديد، ومع ذلك بعث الله في قلوب التجار أن يطلب الربح من طرقات صعبة ومخاطرات، فاستوردوا القمح والبر والدقيق والبترول والمواد يعني كل المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية. الآن ليعلم التاجر أنه مأجور يطلب الربح والأجر الأجرة إذا حاول أن يستورد من أي طرق، من أي طرق التجارة، ويسأل عن الطرق البديلة التي توصله مأمنه ويستطيع أن يستورد منها المواد الاستهلاكية المهمة مهما كانت، ليوفر الحاجات إلى الضعفاء من الناس. من ليس له سيارة حتى أنه يسافر إلى البقعة هذه يجلب منها حاجته وحاجته، أو ليس له الضغط الكافي التي يستدعيها صرفة الطريق. فالتاجر إذا قامر تجي له ربح ويجي له أجرة، وهو أيضا جهاد في سبيل الله، لأن فك هذه الأزمة التي قد غمرت القلوب عن هذا المجتمع النفسي الذي ليس له مال وليس له جاه وليس له ما يصل إلى حاجة. نتعامل حتى ولو بعض غلط ما هي مشكلة، لا نقدر إنه إيش واجب عليه إنه يدفع، لا يدي بيحتاجه من تكلفة ودي بيحتاجه من ربح، هذا أمر طبيعي. لكن الأهم من ذلك إنه يورده يجلبه ويعلم يحتسب عند الله الأجر مع ما يجتنيه ويحتسبه من إيش من أربعة. لا نتوافق، لا كل منا يتكل على الآخر، نتكل جميعا على الله ونأخذ بالأسباب. هذا شيء فيما يتعلق بالمال وبعث الأمل في قلوب الناس المستضعفين. الثانية، الأمر الذي يذهب المنكر بكل قطع الطرقات محرم في الإسلام، المحاصرة للشعوب محرمة في الإسلام، ولا سواء حصار لمدينة أو لقرية وحصار لمجتمع بأسر، لأن هذا قد شرع حصار لقرية من أجل أن تسلم العوائل والأسر من القتل، لأنها لو لم تحاصر لضربت، ولو ضربت لمات فيها من النساء والأطفال والعجزة والذين لا يريدون المقاتلة خلق كثير. فشرع الإسلام المحاصرة حتى يخرج العوائل، النساء، الأطفال، يعني العجزة الذي لا يريد القتال، لأن المقاتل داخل المدينة يتخذ إيش؟ درعا بشريا من هؤلاء المساكين، فإذا حان في لقمة عيشهم يعني يرجع ربط ليش لمخرجهم، وخرجوا وبقيهم مقاتل، إما يستسلموا وينتهي الحرب ولا يتقاتلوا بدون مقاتل. أما الواقع أسف، فيها المقاتل، فيها الذي يريد القتال، فيها الذي لا يريد القتال، والقتال والحرب عليه مفروض لا يريد إطلاقا، فما ننبه. فيها السني، فيها الشيعي، فيها المؤمن، فيها البر، فيها الفاجر، فيها الذي ليس مسلم، كلهم ايش؟ لا ينبغي ان يقاتل الا من قاتل. فما ذنب هؤلاء عندما يكون اللواء هذا فيه مليون فما يفرق؟ المقاتلين منهم والذين يعني يواجهون المعارك ما هم 5% ولا يمكن 2% من اللواء، والبقيه لا يريدون الحرب ولا يريدون القتال، فما ذنبهم أن ترطع عليهم الضرب وأن يحال بينهم وبين بوسهم، بين أرزاقهم، بينهم وبين تمزيق بضائعهم؟ أليس هذا من واجب كل مسلم وكل مؤمن أن يحارب هذا، سواء كان في داخل اللواء أو في خارجه؟ ولا تنسوا أن لكم إخوان في خارج اللواء وفي خارج المحافظة وفي خارج أيضا هذه المحافظة، سواء سفيان أو غيره، لكم إخوان خارج يشاركوكم الهموم، لكن إذا لم يجدوا تحرك منا في فك هذا الحصار المفروض على بلداننا، ما عارفين فتران من يتحركوهم من خارج وحنا ساكتين في الداخل. يجب علينا جميعا أن نتحرك كل من موقع وكل من بيش بقوته وبقدرته، سواء الوجاهة أو سواء يعني المعرفة أو العسكرية، القوة العسكرية أو المادية، كل بما يستطيع أن يحاول فك هذا الحصار المفروض الظالم على هذا الوقت. وأيضا ينبغي أن يحاول الناس الإصلاح فيما يأتي من تقاتل، لأنه فك دماء مسلم. ينبغي أن نحاول بكل الوسائل وبشتى الوسائل أن نخمد هذه الفكرة، أما أن ننظر ونتواتر فيما بيننا ونترك يعني نتدافع عن الواجب هذا كل يدفع به على الآخر، فهذا أمر نسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح بنا دين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن يحقن بنا الدماء، وأن ينصر بنا الدين، وأن ينصر بنا المستضعفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: غزوة أفضل من 50 حجة، ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له عمله إلى يوم القيامة وأجير من عذاب القبر.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق FM
1: مفردات القرآن الكريم.
3: فتيلة يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط، ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر: فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله مما يضرب به المثل في القلة النقير والقطمير، فالنقير نقرة في نواة التمر كالدائرة الصغيرة، والقطمير قشرة رقيقة على نواة التمر. فهذه 3 أشياء في نواة التمر استخدمت في القرآن للدلالة على شيء الضئيل القليل.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

فدخل

لم يخبره

قال الذين

يدخلونها تجري من تحتها الأنهار.

Oh,

وما

وعن اليمين والشمال

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة

وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 75 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 75 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر الله في الآية التي قبلها وفي قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قال: بلى من أوفى بعهده. هنا بلى يفيد أن على المسلمين عهدا، وأنه ليس كما قال أهل الكتاب ممن خان الله وزعم أنه ليس عليه حرج ولا سبيل عليه ولا حرج عليه ولا ضير عليه في خيانة الأميين من العرب. بلى من أوفى بعهده، كلمة إبطال هذه، بلى كلمة إبطال لكلامهم الذي هو كذب على الله. بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده يفيد أن على مسلمين عهدا، ولعله عهدهم على الجهاد، حيث قال تعالى: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. واتقى أي لازم التقوى، لازم التقوى، فإن الله يحب المتقين. فكيف يجعلهم طعما لأعدائه المغضوب عليهم، بل دماؤهم وأموالهم حرام، ولا يجوز لأحد ممن زعم من أهل الكتاب أن يخون أهل الإيمان. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يذكر الله سبحانه وتعالى أن عن من فعل هذا الفعل، اشترى بعهد الله وأيمانه، اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يشترون هنا يستبدلون، يستفيدون بعهد الله ثمنا قليلا وإيمانهم، أي يستبدلونها. هنا الشراء كما بينا في كثير من المواضع أنه بمعنى الاستبدال، أي يستبدلون بعهد الله ثمنا قليلا ويستبدلون بأيمانهم كذلك ثمنا قليلا. فقال الإمام الهادي سلام الله عليه في كتاب الأحكام، في كتاب الأيمان، بعد أن ذكر هذه الآية قال: ما لفظه؟ وقوله تعالى: لا خلاق لهم في الآخرة، فهو لا نصيب لهم في ثواب الله في الآخرة. وأما قوله تعالى: ولا يكلمهم الله، فمعناه لا يبشرهم برحمة ولا يخصهم منه بمغفرة ولا ينظر إليهم بنعمة. وأما قوله تعالى: ولا يزكيهم، فهو لا يحكم لهم بتزكية ولا يختم لهم برحمة ولا بركة ولا يجعلهم فيها في حكمه من الزاكين ولا عنده من الفائزين. وقيل أن نزلت هذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينا فاجرة، يعني ورد هكذا قال: وهذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينا فاجرة باطلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على مال أخيه فاقتطعه ظالما لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه. فقوله تعالى: أولئك، انتهى كلام، هناك انتهى كلام الأحكام من كلام الإمام الهادي سلام الله عليه. فقوله تعالى: أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم، والنصيب هو هنا المفروض، ولو لم يكن هناك أجرا كما في المواريث. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. عن الغضب، عن غضب الله سبحانه وتعالى عليهم بمعصيتهم هذا واشترائهم بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وإن منهم ولهم عذاب أليم، يعني هذه معصية وعاقبة المعصية عذاب نار جهنم والعياذ بالله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إن منهم من أهل الكتاب لفريق، جماعة، يلوون ألسنتهم، فريقا أي بعضا منهم مفارقا لبعض، يلوون ألسنتهم أي يفتلونها ويحولونها عن قراءة التوراة على الصواب إلى القراءة المزيفة، لأن هناك قراءة صحيحة للآيات التي أنزلت كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهم يحرفونه ويعلمون ما قد حرفوه، فهم يلوون ألسنتهم ويتلون ويقرؤون الكلام الذي حرفوه وكأنهم يقرؤون الآيات الصحيحة التي نزلت من عند الله. يلوون ألسنتهم بالكتاب الذي يكتبونه في الواقع بأيديهم وليس من عند الله، ليوهمون أنه من التوراة أيضا، فيجعلون هذا الكتاب المزيف آلة للعدول عن التوراة ويقولون هو من عند الله، هذا كله من عند الله وقد نزل به وحي الله على نبي الله موسى سلام الله عليه، ويقولون على الله الكذب، هذا كذب على الله، حينما يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، لأنهم في الواقع وفي الحقيقة هم الذين كتبوه بأيديهم ويعلمون ما كتبوا ويعلمون ما الذي بقي من آيات الله كما أنزل الله كما أنزلها الله. إذن فهم يكتبون ويكذبون على الله وهم يعلمون أنهم قد كذبوا على الله سبحانه وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا من التحريفات التي جاءت في التوراة والإنجيل ما يدل على أن نبي الله موسى أو نبي الله عيسى أنه قد أصبح ربا ويعملون له وينسبون إليه ما ينسب إلى الله ولا يجوز أن ينسب إلى بشر. إذن ما كان لبشر أن ينزل الله عليه الوحي ويرسله نبيا أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ويمنحه الحكمة ويجعله نبيا والنبوة ثم يقول ويزعم مع هذا كله مع ما آتاه الله يزعم أنه رب ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله وأنا ربكم وكونوا عبادا لي وعبيدا لي وطائعين لي. ما يمكن، لا يمكن أن يحصل هذا من بشر اختصه الله بهذه الخصائص من الكتاب والحكم والنبوة، وإنما هو من تحريف اليهود والنصارى من تحريف أهل الكتاب. ولكن الواقع ما يقول لهم هذا الرجل الذي من البشر الذي اختصه الله بهذه الآيات العظيمة هو الواقع يقول لهم هذا، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، هذا القول الصحيح الذي يصح أن ينسب إلى أنبياء الله، ولكن كونوا ربانيين أي عابدين لرب العالمين، وهنا الرباني هو المنسوب إلى الله الذي هو كثير العبادة لله كثير الطاعة لله سبحانه وتعالى والولاية لله ولأوليائه والعداء لأعدائه والإخلاص لله والإكثار من ذكر الله ذاكرين الله كثيرا. هنا يسمى من يكون هكذا كثير اللهج والذكر لله سبحانه وتعالى والتعظيم لله وكل شيء يتحرى فيه أن يكون طاعة لله سبحانه وتعالى ويتحرى أن لا يعصي الله في شيء يسمى رباني منسوب إلى الله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، هذه من الحجج عليكم أنتم تعلمون ما في كتاب الله، فهذا يدعوكم إلى أن تكونوا طائعين لله سبحانه وتعالى وليس محرفين لكتب الله بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة نافع بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسونه وتذكرون آياته وتعلمونها علما فيه وتعظون الناس وترشدون الناس بآيات الله، فكيف يدعوكم هذه المسألة إلى أن تزعموا الأمور الباطلة وتنسبوا إلى الله الأمور الباطلة وإلى أنبيائه الأمور غير الصحيحة؟ كان ينبغي عليكم وكان يدعوكم علمكم بالكتاب وإرشادكم وتذكيركم بالكتاب أن يكون هذا رادع لكم وداع لكم إلى أن تقولوا الحق ولا تنسبوا إلى الله ما لا يجوز. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا ليس من شأن، وهذا ليس من شأن أنبياء الله ولا من شأن بشر علمه الله واختصه الله وأرسله الله نبيا، ليس من شأنه أن يأمركم بهذه الأمور، أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما يصح لبشر ممن اختصهم الله أن يكون هذا فعلهم. أيأمركم هذا النبي وهذا البشر بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ حاشا الله أن يجعل هذا من أعمال أنبيائه الذين اختصهم الله بالخصائص العظيمة والنبوة والحكمة والكتاب، ولكن هذه مزاعم من مزاعم أهل الكتاب المحرفين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذ أخذ الله، واذكر يا محمد، إذ أخذ الله ميثاق النبيين، أخذ الله على النبيين ميثاقا مغلظة بما آتاهم الله من الكتاب والحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بما يصدق ما هو معهم من الكتب، من كتب الله، وهم يعلمون ذلك معرفة حقيقية. والميثاق الذي أخذه الله عليهم هو أن يأخذوا على قومهم بتصديق النبي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أخذ الله عليهم الميثاق أنه إذا جاء هذا النبي الذي وهذا الرسول وما معه من الكتاب المصدق لما معهم ولما أنزل الله على أنبيائهم، أخذ الله عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه في هذا الدين الذي جاء به من عند الله. ثم قال الله على لسان أقررتم للأنبياء، أقررتم بهذا العهد وأخذتم على ذلكم إصري؟ وكذلك حكى الشرفي قال عن الإمام المرتضى محمد بن الهادي سلام الله عليه، قال المرتضى معنى ثم جاءكم رسول أي هو محمد، والمخاطبون فهم أهل الكتاب مخاطبون بهذا، وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا بهذا العهد وهذا الميثاق، وأننا سننصر هذا النبي، سنؤمن به وننصره في دينه الذي جاء به، لأنه دين الله، ولأن هذا هو الإصر، هو الحمل الذي حملهم الله وإياه، والتكليف الذي كلفهم به بأنهم يؤمنوا بهذا النبي وينصروه. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، قال الله فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، على أن هذا هو من المواثيق التي حملكم الله إياها. ثم ذكر الله بعد هذا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى عن العمل بموجب هذا الميثاق الذي حمله الله أنبياءه وأتباعهم، من تولى عن هذا العهد والميثاق الملزم لأنبياء الله وأتباعهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته، فإنه من الفاسقين. فأولئك هم الفاسقون، هم الفاجرون، هم الخارجون عن دين الله، هم المستحقون لغضب الله على معصيتهم وخروجهم عن طاعة الله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ هنا استنكار من الله سبحانه وتعالى، أي أيها المتولون الفاسقون، وهو التفات فيه توبيخ لهم. أفغير دين الله تبغون، أتريدون دينا غير دين الله؟ الله سبحانه وتعالى ينزل دينه وتعاليمه على أنبيائه، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر أنبيائه ورسله، أرسل الله وأنزل الله عليه تعاليمه، فكيف أتريدون دينا غير دين الله؟ أفغير دين الله يبغون وتضربون دينا غير دين الله تتبعونه؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. خافوا من الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. فدين المتولين هو غير دين الله، ولن يقبل الله إلا دينا هو الدين الذي أنزله الله. وله أسلم من في السماوات والأرض، لأنه الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، الذي له الحكم فيهم بما يشاء، وليس لمخلوق أن يحكم بخلاف حكم الله. فمن أسلم وجهه له لله، من أسلم وجهه لله طوعا رشد وسلم وفاز عند الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكن كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إكراهه لو أراد إكراهه على الطاعة كرهان. ولكن كل مخلوقات الله في هذا الكون سائرة وفق إرادة الله، وسائرة لا تستطيع أن تخرج من ملكوت الله ولا أن تغالب الله سبحانه وتعالى. وإنما أراد الله اختيارا، أن يجعل الاختيار إلى من جعل لهم الاختيار من الملائكة والجن والبشر، أن يختاروا الطاعة وأن يتركوا العصيان. ولو أراد الله أن يجبرهم على الطاعة لأجبرهم، ولما استطاعوا أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. لكن الله أراد أن تكون هذه الحياة دار بلاء واختبار وامتحان. لكن أما الأمور الخلقية في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض تأتيه طوعا وكرها، وكل المخلوقات مستسلمة منقادة لله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه خيرا ولا أن يدفع عنها ضرا إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى وبما حكم الله سبحانه وتعالى له. وإليه يرجعون، إليه يعودون في حياة أخرى بعد يوم للحساب والجزاء والفصل بالحق. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا محمد، قل لهؤلاء، قل لهم آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، لأن دين الله سبحانه وتعالى هو واحد. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، فهذا الدين دين واحد. الإسلام دين الله الذي أنزله الله على الأنبياء منذ إبراهيم ومن بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء الأسباط، وما أنزل الله على موسى وعيسى. كل دين الله من العبادة والتوحيد لله واحد، لا اختلاف فيه. والنبي لا نفرق بين أحد منهم، فكلهم أنبياء الله جاءوا بالهدى من عند الله سبحانه وتعالى، وأرادوا الخير للبشر، وحملوا آيات الله التي لا مرية فيها، ونحن له مسلمون. كل البشر، كل الأنبياء مسلمون منقادون مستسلمون لله سبحانه وتعالى، مخلصون له الطاعة والعبادة. فالمسلم الكامل الإسلام هو الذي أسلم عبادته كلها لله، ما ظهر منها وما بطن، القولية والفعلية والعملية، وما ظهر في الجوارح وما خفي في القلوب وبطن في الضمائر. فينبغي أن يكون الدين لله خالصا، ومن يبتغي فهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يطلب دينا غير دين الله، غير دين الإسلام، فلا يمكن أن يكون هذا الدين مقبولا، فإن دين الله الذي ارتضاه لعباده الإسلام، وهو الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فلن يقبل من أي إنسان دينا غير دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، وهو في الآخرة من الخاسرين إذا اختار دينا غير دين الإسلام. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ ونستنكار من الله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ الهدى قد يكون بمعنى البيان، وقد يكون الهدى أيضا بمعنى تنوير البصيرة. فهنا لا يمكن أن يحصل تنوير البصيرة لمن لم يهتدي وينقاد ويهتدي بهدى الله من البيان للحق ويتبع الحق. فمن اتبع الحق بعد أن هداه الله إليه وبينه له هداه الله هداية أخرى من التنوير والبصيرة، لأن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويقول عز من قائل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن من اتبع هدى الله وهو البيان للحق والحجة واتبع الحق واتبع الحجة والدليل هداه الله هدى زائدا على هداية الأولى بتنوير البصيرة وانشراح الصدر وهداية القلب. إذن كيف يهدي الله قوما بأن يمنحهم البصيرة والتنوير وانشراح الصدر وقد كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الواضحات التي تدل

0: والهدى الثاني وهو التنوير والبصيرة وانشراح الصدر. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء الذين لا يهتدون بهدى الله ولا يتبعون حجج الله ولا يتبعون هذا الرسول النبي الأمي، أولئك القوم جزاؤهم في الآخرة أن عليهم لعنة الله، ومن كان عليه لعنة الله كان من الخاسرين المطرودين من رحمة الله، ومن لعنهم الملائكة والناس أجمعين لا شك أنهم يستحقون هذا اللعن لأن الله قد لعنهم قبل الملائكة وقبل الناس. إذن من اتبع الضلال ومن خرج عن طريق الرشاد فهو ملعون عند الله، ملعون عند ملائكته، ملعون على لسان أوليائه من الناس، ملعون عند الجميع خالدين فيها. هذا هنا أيها الإخوة والأخوات مسألة عظيمة، الخلود في نار جهنم لمن دخل فيها من الظالمين والفاسقين والمجرمين، خالدين في هذا الجزاء، خالدين فيها في نار جهنم التي هي جزاؤهم، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا تخفيف عن العذاب الذين استحقوه بأفعالهم وقبائحهم وفسقهم وخروجهم عن دين الله، لا يخفف عنهم من العذاب الذي حكم الله تعالى بأنه واقع بهم، ولا هم ينظرون بعد الحكم، لا هم ينظرون بعد الحكم من الله في أرض المحشر وأرض الحساب حين يحكم الله بأنهم من أهل نار جهنم والخلود فيها، لا يمهلون وقتا عن التعذيب، بل هم يساقون إلى نار جهنم سوقا ويدعون إليها دعا، وسيخلدون فيها ولا يخفف عنهم من العذاب الذي حكم الله أنهم يستحقونه جزاء على أفعالهم وفسقهم وعدم اتباعهم لآيات الله وبينات الله وحجج الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام، أينما كنتم وحيثما تكونون، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في مجلس القرآن في شهر القرآن في شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله شهر رمضان لعباده المؤمنين لكي يتزودوا من التقوى، لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو منحة إلهية لعباده المؤمنين لكي يتزودوا من الخيرات، يتقربوا إلى الله بالطاعات، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا جنته التي أعدها لعباده المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا جنته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ووقوفنا بين يديه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان حينما يعود إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وأن يقبل منا جميع الطاعات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مائدة الرحمن في مجلس القرآن الكريم، نتدارس القرآن الكريم سويا. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ودرسنا في هذه الحلقة ستكون بفضل الله سبحانه وتعالى من بداية سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

0: مرحبا أخي محمد، اقرأ من سورة الإسراء بارك الله فيك من الآية 50، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فضلكم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعون.

0: التي هي أحسن.
1: هذه الآية يقول التي.
0: وقل لعبادي يقول التي هي.
1: يقول التي
0: هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون أيهم أقرب ويرجون أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول.

0: ظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك
1: إن
0: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذتني أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: أحسنت بارك الله فيك. نرجو أن تستفيد من الملاحظات. بارك الله فيك الأخ عامر. تفضل بارك الله فيك بالقراءة من الآية 70 من سورة الإسراء. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا

0: لمبعوثون خلقا جديدا.
1: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء، على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله، فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. عليهم ثياب خضر من سندس، بين أعينهم مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم.
3: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه: لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه السنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير، حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر، وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها. فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح، وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط، بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير، إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
4: الرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء الإنسان هي رؤيا راقية وعظيمة، والحضن فيها التكريم لهذا الإنسان، وأيضا إكسابه أو تنمية الكمالات فيه الفطرية التي وهبه الله إياها ليؤدي مهامه في هذه الحياة ومسؤولياته في هذه الحياة بشكل راق ومتميز. ويلحظ الإسلام التكامل، الإسلام يأخذ بعين الاعتبار المواهب والقدرات اللازمة في ميدان العمل، ولكنه مضافا إليها وقبلها الجوانب الأخلاقية والسلوكية والمبادئ المهمة والأهداف والغايات المقدسة والعظيمة. ولذلك يهيئ الإنسان أن يكتسب كماله وأن تنمو فيه الكمالات الإنسانية من جميع الجوانب. نحن استفدنا أيضا من هذه الدروس عندما لفت أمير المؤمنين عليه السلام النظر إلى أهمية النشأة في حياة الإنسان، مرحلة الطفولة وبداية الشباب، وبداية الشباب مرحلة مهمة جدا لبناء الإنسان. الإنسان فيها عادة ما يكون متقبلا ومتأثرا بما يقدم له في تلك المرحلة، وبما يربى عليه، وبما يعلم في تلك المرحلة، ويثقف به في تلك المرحلة. عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل، فهي من أهم المراحل التي يجب عليها التركيز عليها، يجب التركيز عليها في بناء الإنسان، وأن يحس الإنسان بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده. ثم ضمن التوجه العام للأمة أن يكون هناك وعي بأهمية تلك المرحلة وتكثيف للجهد في بناء الإنسان في تلك المرحلة باعتبارها فرصة مهمة جدا. الإنسان فيها لديه القابلية الكبيرة، إما لأن تنمو فيه مكارم الأخلاق وترسخ فيه المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، ويربى على الروح العملية، يربى على الأشياء المهمة والإيجابية، وكذلك تنمى مواهبه، طاقاته، قدراته، أو أن يربى التربية الخاطئة وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة الأشياء السيئة، المساوئ الخطيرة التي تؤثر سلبا على نفسه، تفسده وتكون له أو تسبب انحرافه وإبعاده عن الاستقامة. نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية الاستباق لتلك المؤثرات السيئة وللمؤثرين السيئين، لأن هناك مسابقة، فعلا هناك مسابقة، الأعداء يسعون إلى الاستباق هم إلى أطفالنا وإلى شبابنا ليؤثروا عليهم، ليفسدوهم، ليلقنوهم ما يفسدهم، ما يؤثر عليهم، يلقنوهم المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة، يثيرون فيهم من خلال الغرائز والأهواء ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية، عن مكارم الأخلاق، عن الضوابط الشرعية. يحاولون من خلال اللعب على الأهواء والغرائز، يحاولون أن ينموا فيهم الصفات السيئة، المساوئ، الرغبات المنفلتة، ويؤثرون عليهم التأثير السيء. في هذا السياق كم يعملون من أعمال، يحاولون أن يؤثروا في المناهج الدراسية، يحاولون أن يشتغلوا من خلال الدعاية الإعلامية والقنوات الفضائية في الإنترنت بشكل كبير جدا، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات، لكثير من البرامج والأنشطة التي هي مسممة لتصميم أفكار الناشئة في عالمنا الإسلامي، وللتأثير عليهم تأثيرا سيئا، لتلقينهم المفاهيم السيئة والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم والانحرافات في قلوبهم، وهي حالة خطيرة جدا تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. فيجب الاستباق لتلك، وأيضا الاستباق لما قد يتأثر به الطفل أو الشاب الناشئ للمؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات السيئة، وحمايتهم، حماية الناشئة من المؤثرات السيئة سواء في الواقع الاجتماعي أو في داخل الأسرة أو أيضا فيما يتأثرون به في هذا العصر، مما قد أنتج حديثا من التقنيات والإمكانات والوسائل، فما يتعلق مثلا بالجوالات، بالإنترنت، بالتلفاز، يكون هناك ترشيد للاستخدام لهذه الوسائل وإشراف على طريقة استخدامها والعمل على ضبط طريقة الاستخدام بما ينفع ولا يضر. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية إلى حد كبير. الجانب الإسلامي هناك تركيز على التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرج بما يتناسب مع مراحل العمر ومع مستوى الفهم والاستيعاب والإدراك. تربية عملية، فيها تلقين، فيها تثقيف، فيها تعليم، فيها توجيه، فيها أوامر، فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء، وهكذا من خلال التربية العملية يرتقي الإنسان إلى مستوى جيد.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في مسائل من مسائل الفقه، ونحن الآن في باب مهم، باب الصيد. يحفظها الإنسان، لأن الإنسان قد يصطاد فيعلم أو يعرف أو يفهم ما يحل وما لا يحل. أما البحري فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البحر، قال: الحل ميتته، الطهور ماؤه. فإذا كان بحري فكل ما أفرخ في البحر ولو حتى يعيش في البر، سواء هذا والصيد البري ما أفرق، يعني العادب في البر، إذن ما أخذ من البحر حيا ما هبش تذكي فيه كم أسماء، وحل لنا ميتتان ودماء، هذه معروف كم قد سبق واتيناها لكم، سواء هذا أو يتصيدها الإنسان بشبكة مثل ما قارب، يعني بدائية أو سفن بحرية أو من هذا، تمام هذا؟ طيب، بشرط أن يكون الصائد، يعني الصائد الذي يصطاد في حق البحر سواء كان مسلم أو كافر، حلالا أم محرما، إلا لو قدرنا النبه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة البحر أو نهر، فلا يجوز للمحرم لأجل حرمة المكان. المحرم يجوز له صيد البحر، أحل لكم، هذه معروفة. أو مثل الأسماك الكبيرة سبحت حتى وصلت إلى الساحل فجزرها الماء وهي في التراب، ما بش ما عد مضت إلى اليابس فماتت، هذا حلال. أو تجي موجة كبيرة قذفته إلى البر، هذا حلال كذلك. أو انفجر مكان يعني هذا الصيد فجف ونضب الماء وشكت الأرض سواء ما، هذا حلال كله، هذا حلال، مفهوم هذا؟ هيبصر معانا ما أحل يعني ما حرم في البر حرم مثله في البحر، هذا عيجي إن شاء الله. والأصل في ملتب يعني هل في ملتبس هل قذف حيا أم ميت، الأصل الحياة، خلاص يعمل به، مفهوم هذا؟ طيب هيبصروا لو أن إنسان فعل حوض وصل بساقه إلى البحر وجاءت الحيثة ووصلت إلى هذا الحوض، ها، ونضب الماء، حلا خلاص. إذن السمك حلال، مفهوم هذا؟ حلال، فما قلت لكم إلا ما حرم مثله، مثل المارة ما هيجي صحية ساعة الثعبة، ها، مثل الثعبة سواء هذا، ما مثل يترك. هيبصروا معانا حديث: الطير آمنة في وكرها في عشها، لا يجوز أخذها ولا بيضها ليلا ولا نهارا وهي في حقها العش،

0: ورمى وقال بسم الله الله أكبر خلاص، وخرج مثل الرصاص وكذا تخرج، لا تصطم ضربا مثل الحجر تضرب، لو ما تقتل هذاك صدر وقي ما يصحش. أو كان معك كلب تصطاد به ومعلم بشار، والمعلم إذا أرسلته أرسلته، وإذا ناديته رجع ولم يلحق ما أرسلته إليه ولو قد وجده، هذا المعلم حقيقة، إذا طلبته رجع وإذا أرسلته ارتسل، مضاوع الفعل. تمام، هذا احفظوا هذا. فإذا وصلت عطف الرمق يعني عطف حياة فحله بالسكي وقل بسم الله أكبر، وإن وصلت وقد يعني فارق الحياة والكلب معلم وأرسلته بإذنك وسميته حال إرسالك فهو حلال إذا كان الصيد مما يحل أكله، لأنه هناك محرمة، هناك محرمة سواء هذا، لأنه ذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والضباع والثعالب ومخلب من الطير كالغراب كالساق كالشاهين كالحدأ كهذولا. بسروا هذا حديث حقيقي، بسروا ما أوجز لفظه وما أعظم وما أكثر معانيه. تمام هذا، وأن يكون المرسل للكلب مسلم أما الكافر ما منش. تمام هذا، طيب هيبصروا. أما إذا يعني ما اصطادها الكلب سقط من الخوف ووصل ومات ميت، ما شو صيد هذا، ما قد انقبش عليها الكلب. تمام هذا، ولم يعني تصله الرصاصة، أنا ميتة، أنا ميتة الصدق. طيب هيبصروا، احفظوا هذا. فالحين أو لم يذكر اسم الله مثل هذا لك يعني حمام من الخارج ما تأكلش الصدق، لأنه شرد الذابح والصائد أن يكون مسلما، أن يكون مسلما إلا إذا ضربه الكافر ووصل إليه وهو ما زال حيا وذبحته ذكيته بلغة العرب خلاص حل لك، حل لك، يحل لك. وقل بسم الله الرحمن الرحيم بحديدة، بحديدة يعني حات، لأن النبي بيقول إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، يعني قال إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحط أحدكم شفرة يعني حديدته ولا سكين بلغتنا، وليرح ذبيحته، بعضهم قاسي حتى السكين أمام الكبش، ما شيء من الأخلاق ولا من الرحمة، قيد السكين عنه ولا تظهر على كبش على كبش، هذا من الرحمة. ولذا أجي لكم في باب الذبح إن شاء الله التذكية الشرعية التي يحل معها المذبوح أو المذكى أن يكون مسلما، الذابح مسلم، الذابح مسلم، وأن هيبصروا هذا مهمة، وأن يفري كل الأوداج الأربعة وهي الحلقوم والمري والودجاء سواء هذا معروفة هذا، وأن يتركه حتى يفارق الروح البدن، بعض الجزاري أبلا يشتو تعلي يفصل اللاح والروح لم يفارق الجسد، كل ما انفصل عن المذبوح سواء دجاج أو كبش أو جمال أو ثوب، كل ما فصل أي عضو منه حال يعني إنه ما قد باسمه ما قد مات ميته لا يجوز، يترك حتى يفارق الروح البدن ثم يفصله. فعلى الجزر بارك الله فيهم أن يحفظوا هذا المسألة، أنهم أمنا تؤمنوا على هذا، فإن فرطوا فهي خيانة لا يجوز لهم، لا يتعجل شرع الله أو لا، اتباع الهد النبوي واجب، بشو على ما نشتيحنا الصدق، أي صدق ولا شيء، أي يجوز، أي يصلح، مفهوم هذا؟ طيب، أي يقولوا الجمال هنا النح في اللبة هذا، يعني إن النحر يضرب الشفرة ساعة الرمح ساعة السكينة في اللبة التيه التي تحت الحلقو، لأنه ما وهي الثغر التيه سواء، وبعدها يفري الأودة شاكت. وأما الكباش والبقر والغنم والتجار فهو الذبح، فهو الذبح سواء هذا. بعضهم إذا بقيت الأوداج ولم تفرى ميتة، يعلموا الناس، يعلموا الناس، وأن يكون الذبح إما بحديد حات سواء هذا، لا يصح بالسن أو الظفر أو العض، وأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفديناهما بذبح عظيم. لا إله إلا الله، ما يقع بسم الله الله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ما شئت، المهم اذكر الله. من هو الذي أحل لك هذا النعم؟ من هو الذي جاء أجاز لك؟ الله رب العالم، فهو ممتن عليكم، فاذكر اذكر الذي امتن عليك وأذين لك وأطعمك هذا اللحم الطيب. هذا بعض من الله بس مزامير ومغاني واستغفر العظيم، أعطاه يصيحوا البركة رتفعات مع مش بركة في الصلاة، هي أعمالنا، ما منو من نشتي نحمل الدولة، الدولة هو أنت ولا أنا ولا فلان ولا صعدة، هم من الشعب كلنا، مش ولا هم ولا احنا، احنا بنقصد الكل. طب احنا نقول بسم الله الرئيس ولا مرؤوس، ملك ولا مواطن، نذكر الله، وأن لو استقاموا على الطريقة ما لأسقيناهم حبسرتوا. إحنا الذي بنغير النعم الصدق، كل واحد يسبر نفسه سواء هذا. فإذا ذبحته وتحرك شيء منها، فذبحت حيا فهو حلال بعد ما يموت يقطعه. أنا بين أدرجاكم رجاء، لا يجوز ولا يصح أن يفصل ويقطع اللحم من المذبوح حتى يفارق الروح البدن، هذا مهمه الصدق. نعم إني مهمه جدا، ما يجوز ما يجوز ما يجوز، هيا بسروا بمسألة مهمة حتى الرضا. هذا الرضا هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، مثل ما معك عرس بصير تشتري ثوب، قال هذا حق العرس، معك ضيفة بتشتري قال حق الضيفة، ما مش لها شيء، وهذا الرضا هي منها. وما بيقصد انه بيذبح له، وبيذبح لله، وذا بيقول بسم الله الله أكبر، وإنما بتقصد اشتريت الرضا، مثل ما بتقصد بتشتري أضحية، بتشتري للمكالف، بتشتري يعني للضيفة، للعرس، للموت، يعني هذا هي مثله، قيموا قيامه، هذا ذبح لغير الله. كنا هذا كان يقولوا بسم اللات والعزة، بسم هبال لهبال، احنا ما بنقول شيء لفولها نعوذ بالله، بنقول بسم الله والله أكبر الذي بيذبح، أو لا ما شو هذا، وحلال مش ننسب المسلمين إلى الكفر ونغالي عليهم وندخلهم في الإثم من ذات أنفسنا. التحليل والتحريم العلم الظاهرة، الذبح لله، وإنما يعني تهادوا وتحابوا مثل هذا القبيل، وهذا منه. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب الأوزاء، وكفنا شر العباد، وأدخلنا في رحمته وظله وكلاءته وولايته. اللهم انصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، وانتقم من المعتدين، وفرق ومسلط بعضهم على بعض، وألف فيما بين اليمنيين، وارحمنا ولوالدينا وإخواننا ومشايخنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين كلا باسمه وعلى نيته، واشفى ودوى وادفع من كل بلاء بفضل فضل الله، وببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله، مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ولحلمهم سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

الفجير إلى مولاي يا يرحمني في بطن لحد وحيش

كل له فلك يدور منظمون، هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والشهادة لله بالوحدانية، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين، والرضا والرحمة والرضوان على الذين اتبعوا النبي الأمي في ساعة العسرة وما بدلوا تبديلا. السلام على المجاهدين الأوفياء، السلام على المرابطين الأشداء، السلام على جراحات الجرحى، السلام على صبر الأسرى، السلام على شهدائنا الأعزاء، السلام على من أعزنا الله بتضحياتهم، السلام على من أذل الله أعداءنا بجهادهم، السلام على من أذل أعداءنا بجهادهم، السلام على آباء وأمهات وزوجات المجاهدين. السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على منبر الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، حياكم الله وبياكم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات.
3: قل إله تضرعا وتبتلا، متدبرا قرآنه ومرتلا.
2: أيها الأحبة، سنتكلم بإذن الله تعالى في سلسلة حلقات عن الجهاد، ونختم إن شاء الله بالشهادة. فالجهاد ميدان الصادقين، والشهادة منحة للعالمين في كل زمان ومكان. يبقى الإنسان محور الوجود، وله مرتكزات أيديولوجية يعيش عليها. خلق هذا الإنسان مكرما في خلقه وأخلاقه، هكذا خلقه الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وله القوامة، ولديه القدرة أن يكتسب هذه القوامة. ثم أتت توجيهات الله مقومة ومحصنة للإنسان من الانحراف، وتخرجه من دائرة الشقاء الدنيوي، وقد جعل الله حياة الإنسان ناعمة بالسعادة، عامرة بالأمان والراحة، لكن بشرط ما استقام الإنسان على طاعة الرحمن ونبذ عبادة النفس الأمارة بالسوء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل إرشادات الله صلاح، وكلها فلاح، وكلها حياة طيبة. والحياة الطيبة طبعا التي ليس فيها ما يكدر الصفوة ويعكر المزاج، حياة طيبة. والحصول على حياة طيبة لا بد من السير الفردي والمجتمعي على نسق واحد، وهو الالتزام بشرع الله وهديه الرشيد، سواء كان على الفرد أو المجتمع. يقول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى في هذه الحياة الدنيا. والتنكر لهدي الله والهداة من عباده يعرضنا للشقاء الحتمي والهدم الدنيوي، الشقاء الذي ليس بعده سعادة. ولا يمكن للإنسان أن يعوض عن الخسارة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. ونعوذ بالله من هذه الحالة، يأتي الخصام يوم القيامة، والتعبير عن الخصام إذ لا خصام يوم القيامة، لا خصام حقيقي. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الله ونكال الله شديد وهو باق لا ينتهي. إذن لنعلم أن نهاية المطاف أو نهاية مطاف النأي عن هدي الله أن يصاب الإنسان بعمى البصائر، بصيرة القلوب الناتج عنها كل عمى في الأفكار والمعتقدات. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الإنسان في مسيرة حياته العملية قد يخرج عن طوره المحدد والمرسوم له تحت عدة مسميات، فالبعض قد يطغى، وكما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وربما يتكبر كما حكى الله عن قارون وفرعون، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أهلكهم الله ما كانوا معجزين. وربما يتجبر ويعلو استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكما أهلك الله القرون الأولى سيهلك من تكبر وطغى من القرون الأخرى. وربما يعصي الإنسان ربه ومولاه، والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرها أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ويتعدى على أوامر الله، كل هذه السلبيات الحاصلة لها حل جوهري. وهناك بيان رباني حاسم في كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالعاصي لله الذي يعمل المعاصي والذنوب باستطاعته أن يتوب، باستطاعته أن يرجع وينيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لكن بشرط الإنابة والرجوع والاستسلام لله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بادر قبل أن يأتيك العذاب، بادر قبل أن يأتيك ويرفع ويرتفع عنك الحجاب التكبر. إذن والتكبر والتجبر والاستعلاء في الأرض بغير الحق أيضا له علاج حاسم. أحبتي المستمعين والمستمعات، فرعون رمز للطغاة والمتجبرين والمتكبرين والمستكبرين والمجرمين، فهل ترك الله فرعون يتمادى في غيه وضلاله؟ لا، أرسل الله رسولا واختاره اختيارا لجمع فرعون ورده عن غيه وضلاله. ولأن فرعون قد بلغ مبلغا من التكبر والتجبر أرسل الله له خيرة خلقه، فقال عز من قائل كريما مخاطبا موسى عليه السلام وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا كان فرعون قد اشتهر بأنه طاغية ومتكبر، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا، فلا خوف إلا من الله، ولا رهبة إلا من الله، ولا خشية إلا من الله، لا إله إلا أنا، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب يا موسى إلى فرعون، وسنحول ما لديك من أسلحة بسيطة في نظرك إلى أسلحة كبيرة ومزلزلة، بل ومدمرة ومغرقة لفرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا هو الحل. لا يجوز السكوت على الطغيان، والسكوت ذنب لا يغتفر، وآثاره وخيمة على البشر. وكما أخبر الله عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، بل وصل الحال به إلى أن يقول: أنا ربكم الأعلى. وكذلك ملوك الأرض وحكامها اليوم المتمثل في أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ودول الغرب، لم يبق لأمريكا إلا أن تقول: أنا ربكم الأعلى، فقد تكبرت وتجبرت وقتلت وسفكت. وكما قال الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لكن لا مجال في كل شرائع الله للخضوع والخنوع والاستسلام والجمود، حتى لو لم تكن إلا أنت، يجب أن ترفع رأسك وتقول للطاغية والظالم والمستبد والمترفين لا وألف لا، حتى ولو تخلى عنك من في الأرض جميعا. موسى عليه السلام يوجه قومه إلى الجهاد والالتحام المباشر: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قال الله عن موسى عليه السلام: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إن الضريبة التي تدفعها الأمة اليوم كبيرة ومكلفة للغاية، فكم من ظلم وظلام وكبت وهوان قد لحقت بأمة الإسلام، وإلى أي حد وصلنا، وكيف آلت إليه أمورنا؟ ألم تصبح هذه الأمة أضعف الأمم؟ أليست اليوم حيوانات الغرب أعلى شأنا من أمتنا؟ أليست اليوم الكلاب في أمريكا والغرب تعيش أفضل مما يعيشه المواطن العربي؟ أليس اليوم أمتنا الإسلامية يعبث بأمنها وإيمانها؟ ألم يباد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من الجميع؟ ألم تهدم منازله؟ ألم تقصف مستشفياته؟ ألم تهد معالمه وآثاره؟ ألم يترك هذا الشعب الحر الأبي لأداد القتل الصهيونية الغربية؟ ألم نشاهد فلسطين ولبنان وقد غمرت الشوارع والطرقات والمصحات الدماء؟ ألم تجتمع كل الدول الغربية تساند وتدعم اليهود ماليا وسياسيا واقتصاديا؟ ألم تقوم الدنيا ولم تقعد لأسر عشرات اليهود وأحرقوا الأخضر واليابس، بينما لدينا آلاف الرجال والنساء والأطفال القابعين تحت سجون اليهود من عشرات السنين؟ أيننا اليوم من قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون؟ ألم يجعل الله الولاية الكامنة والكاملة بين المؤمنين والمؤمنات هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ما هذه الولاية؟ أليست ولاية النصرة والمساندة؟ إذا لماذا تركنا أمر الله وراء ظهورنا؟ أحبتي المستمعين الأعزاء، هذه الميزة الأكيدة والمؤكدة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن في ذاته، بل صاحبه من أحسن الناس أخلاقا، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله سبحانه وتعالى، ولأنه أصل من أصول الدين ومدعاة لبقاء الدين واستمراره، وأن من تركه وجامل الناس فإنه لا يكون من ذوي الأخلاق الحسنة، بل العكس من ذلك، ملعون مطرود. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، سماهم الله سبحانه وتعالى معتدين. فلا بد لهذه الأمة المغلوبة أن تصحو من جديد، وأن تلبس ثوب عزتها نارا وحديد، على الأخطار تتوقف، والتهديدات تقف، والزحوفات العسكرية تكسر وتعصف، وجموع المسلمين تتحد من جديد وتتآلف، وما ذلك على الله بعزيز. إلى هنا أحبتي المستمعين والمستمعات، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وسنلتقيكم في تتمة حلقاتنا وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصر.

0: مصان وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ، عواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا، وجربوا، فتورطوا، وجربوا.

0: ايدينا على الزناد،
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
0: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين،
3: وسنرتفع راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: خرجت وايديهم على الزناد وانهم سينتصرون حقهم.
1: اعلن جهوزيتنا الكامله واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركه القادمه.
2: سيارات منكم السعودي الباس الشديد الذي

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: وقفنا ثابتا مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
3: تأكيدا لموقف اليمني المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكيا من تنفيذ مخططاته في المنطقة.
2: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه، في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله، بتأييد الله، بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: جاهزون ورهن إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا.
2: أبنعتها أنا كافة.
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: شوفا نواجهكم يا آل سعود بكل قوة. لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار.
6: ننزع حقوقنا من الأعداء.
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
8: نقول محمد سلمان. والله. لا أنا بعلي
9: بعد. جاهزين هيهات من الدنيا.
10: الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلنا، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع. امسك بحلقه.

0: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
1: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني مما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
3: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
4: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
5: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
6: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم زيد بها ونص. نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهةً للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

Yeah.

0: النفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: مهما كانت التحديات والصعوبات ومهما كان حجم التضحيات ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم المؤيدين لهم المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعينون بالله تعالى متوكلون عليه واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

0: من كل جانب.
1: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
1: آها، لا أنت حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة، المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 19.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا للقلوب وشفاء لما في الصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تلا القرآن وعلمه، وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في برنامج مدرسة القرآن، المدرسة التي نتعلم فيها من كتاب الله ونقتبس من نوره ونتدبر آياته ونزداد إيمانا وبصيرة وعملا. سنرافقكم في هذه الرحلة الإيمانية بين التلاوة والتدبر والقصص والعبر، لنعيش مع القرآن الكريم حياة تهذب النفوس وتبني الأخلاق وترشدنا إلى الطريق المستقيم. فكونوا معنا ولنفتتح معا صفحات كتاب الله، مستنيين بهديه، عاملين بأحكامه، سائلين الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا. وإلى أول فقرة معنا، ورتل القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها المستمعين الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. وقراءتنا لهذا اليوم هي من الآية 59 من سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا.
5: قم الليل إلا قليلا نصفا.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم. أيها المستمعين الكرام، مر علينا في هذه الآيات المباركات في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب، يعني هنا لابد من تبيين الاستطالة حق حرف الضاد، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. معنى العين هنا ساكنة، لا بد من تبيينها لأنها من حروف من صفتها أنها من صفة البينية، يعني تمتط يعني قليلا هكذا. ولا تعثوا. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، هنا النون مرققة لأنها مجاورة الصاد، فالإنسان لما يقرأ أحيانا يفخم النون مع الصاد هكذا، لن نصبر. كذلك يحذر الإنسان من أن يضم الشفتين يعني عند الصاد، يقول لن نصبر. كذلك قال أتستبدلون، لابد من تبيين القلقلة. كذلك الذي هو أدنى، نفس الكلام مثل الذي هو أدنى بالذي هو خير، هنا لابد من ترقيق الراء. كذلك ضربت عليهم الذلة، لابد من تبيين الحركات. كذلك فباءوا بغضب، بغضا غين ضاد، لابد من تبيينها. كذلك الحق، ولا نقول الحق الج يعني على اللغة العامية. كذلك لن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، كذلك نفس الكلام التخلص من التفخيم والترقيق. كذلك تبيين القلقلة في لهم أجرهم. تمام. وإذ أخذنا، احذر الإنسان من أن يقلقل الذال سواء في كلمة وإذ أو أخذنا، لأنها بتتقلقل على الإنسان أحيانا، يقول وإذ أخذنا، لا أخذنا. كذلك يعني يفخم الخاء بالشكل المطلوب. كذلك ولولا فضل، ثاء مرقق وبعدين ضاد لكن فيها استطالة، فيها صعوبة شوية هكذا، فضل لابد من تبيين ايش الاستطالة. فضل الله ورحمته، لابد من ترقيق الحاء. كذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الميم عند الفاء لابد من الإظهار، منكم في السبت. كذلك قلقلت الباء. قرادة، لابد من تفخيم الراء، قرادة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، كان هذا هي آخر آية قرأناها لهذا اليوم. ونرجو من المستمعين الكرام ومن المشاركين أن يلتزموا بهذا المقطع، لأنه الملاحظات فيه والفوائد هي يعني يستفيد الإنسان منها لما يستمع إلى المقطع ويرجع يقرأ، يعني يقرأ هو يعني بيستفيد بشكل كبير، لكن لما كل واحد بيقرأ من حيث ما يريد هنا بيقع تشتت للذهن سواء للأستاذ أو للطالب نفسه، لأنه أحيانا يقرأ الآية غلط وهو لم يسمعها من أي إنسان. فلما نستمع يعني لمقطع معين ومن ثم نحاول أن نستفيد من الأخطاء الذي سمعناها أو من الأخطاء حق الغير، لأنه لما ترد على غيرك أكيد أن الخطأ أحيانا بيكون عندك، فأنت استفيد من غيرك ومن نفسك ومن الأستاذ، فهذا إشراف وهذه فوائد لكم أنتم أيها المستمعين الكرام. نرجو لنا ولكم التوفيق، وإلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ استسقى موسى لقومه فكن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قيل هذا في التيه؟ قال الشرفي في المصابيح. قال المرتضى عليه السلام هو حجر كان مع موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مع موسى يحمل بين يديه على حماره، وذلك أنه لما استسقى الله سبحانه لقومه إذ عطشوا أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ولم يكن إلا حجرا صغيرا، وكانت الآية في الصغير المحمول المتحرك المنقول عظيمة جليلة أعظم أمرا من الحجر الراسي. إن الماء ينبع من الأرض في الحجر، فلما أن كان حجرا صغيرا يحمل كانت آية جليلة عظيمة باهرة من آيات الله الجليلة. انتهى. المراد قلت انفجار الماء اثنتا عشرة عينا من الحجر بسبب ضرب موسى إياه بالعصا آية عظيمة، سواء كان راسيا أم متنكلا. وإنما أراد المرتضى عليه السلام أن الآية عظمت أكبر من ذلك بكون الحجر صغيرا متنكلا. قد علم كل أناس مشربهم. قيل كل سبط، وكانوا اثني عشر سبطا، والمراد ذرية كل سبط. وهذه نعمة، لأنه يقول الاختلاف والمزاحمة والمسابقة على الماء، وهذا تشعر به الآية في سورة الأعراف. وقطعناهم اثنتا عشرة إسباطا. وقطعناهم اثنتي عشر إسباطا، أي الآية كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أمر إباحة وتعبير عن الأنعام عليهم بذلك، ونهي عن الفساد في الأرض، لأن الواجب شكر النعمة لا مقالبتها بالفساد في الأرض الذي هو كفر قد يؤدي إلى سلب النعمة وتعجيل النقمة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعثي في الفساد أو أشد الفساد، ومفسدين حالة مؤكدة. وصح ذلك لاختلاف اللفظ. وإذا قابلت بين هاتين الآيتين وبين آيتي سورة الأعراف وجدت في كل منهما فائدة خاصة. فهنا قال تعالى فبدل الذين ظلموا، فأفاد أن الذي جرأهم على التبديل هو ظلمهم من قبل. وهنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا، فأعاد اللفظ ليفيد أن العذاب عليهم خاص، ولكن ليس في هذا تصريح بأن المبدلين بعضهم، فأفاده في سورة الأعراف بقوله منهم. وفي سورة الأعراف وكلوا منها حيث شئتم، ولم يقل رغدا، وقال في آية البقرة رغدا، فأفاد سعة المأكول في كل موضع شاءوه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، طعام واحد المن والسلوى، واعتبروه واحدا من حيث أن غداهم وعشاهم كل يوم منه لا يخلفه طعام آخر، فاعتبروه المجموع من المن والسلوى طعام واحد نظرا إلى الثاني الذي يريدون أن يخلفه. وقولهم يخرج لنا، الظاهر منه يخرج لنا من الأرض، أي ينبت لنا، والبقل والفجل وما أشبه مما لا ساق له، ويستنبت أو ينبت البذر، ولا يبقى أصله في الأرض كما يبقى أصل الحشيش. هذا الذي يظهر من التفاسير المختلفة أنه يجمعها، أما موضع الخلاف فالله أعلم بالحقيقة. والقثاء والخيار أو شيء مثل الخيار، وفومها قيل هو البر وهو الأقرب وقيل هو الثوم. لو قرن البصل لكان الظاهر، ولكنه قرن بالعدس وهو من الحبوب وهو البلسن، والبصل معروف يجعل في الطبائخ وغيرها، وهو نافع من الوباء ومن ضرر اختلاف الماء على المسافر، وفيه منافع كثيرة مذكورة في الطب. وفي إضافتهم هذه الأشياء إلى ضمير الأرض تنبيه على أنهم يريدون طعاما من نبات الأرض، من حيث هو من الأرض خلاف المن والسلوى. ولعل سبب ذلك أن طعامهم قبل التيه كان مما تنبت الأرض من هذه الأشياء، فلما طالت مدتها في التيه ولا طعام لهم مما كانوا ألفوا في نشأتهم وتربيتهم، إنما طعامهم خلاف وهو المن والسلوى. والمن والسلوى وإن كان خيرا من تلك الأشياء، فإن استمرارهم عليه كان سببا لقلة رغبتهم واشتياقهم إلى ما كانوا يأكلونه من الأشياء المختلفة من ألوان النباتات. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار ونذهب إلى فاصل قصير ثم ننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: مساحة آفاق.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقره مساحه فقرة التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الارقام التاليه او عبر الرقم التالي 772-882-088. معنا اتصال. الو مرحبا. وعليكم السلام. من معنا؟
2: معك هشام محمد عبد الرحمن.
1: تفضل يا هشام.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
3: سكر الشين يا أستاذ هاشم. عشرة
2: عينا قد علم كل أناس مشربهم.
3: كل أناس مشربهم.
2: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
3: معنى إدغام عند الواو يا أستاذ.
2: على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
3: مما
2: وكومها وعدتها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
3: يا أستاذ هاشم. لحظة يا هشام. المطمطة في المادة الطبيعي ما هوش تمام. يعني قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولا نقول الذي هو أدنى. تمام.
2: يعني حركتين.
3: أيوة حركتين.
2: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.
3: الحق لأنه مشدد ونحن لما نقف عليه لابد أن نقلقله لكي نبين المشدد. الحق
2: بغير الحق ذلك بأنهم
3: لا مع حال الوصل. لا يا أستاذ هشام حال الوصل لا حركة فقط. بغير الحق ذلك بما
2: عصوا وكانوا يعتدون.
3: أحسنت يا هشام بارك الله فيك. قراءة طيبة. واستمع إلى الملاحظات. مثلا لما نقف على كلمة الحق معروف أن الحرف مشدد والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين. هكذا
2: يعني
3: نقف على نعم أسمعك.
1: لا في اتصال آخر أستاذ هشام.
3: نكمل الملاحظة. مثلا إذا وقفنا على كلمة الحق القلقلة لا تكون لحل الوقف. إذا وصلنا خلاص نلتزم بالحركة. بغير الحق ذلك الحق ذلك. تمام. كذلك فباءوا بغضب. لابد أن نطول الغنة عند الميم. لابد من تطويل الغنة. كذلك الذي هو أدنى بالذي هو خير. تبيين الراء مهم. خير لأنه الراء قبله ساكن قبله مفتوح مدلين وفيه ثلاثة أوجه. نعم.
1: يعني شكرا لك أستاذ. هل نستقبل اتصال؟ معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
4: محمد أمين عبد الله.
1: اللقب؟
4: محمد أمين عبد الله.
1: اللقب يا محمد؟
4: شجري.
1: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح به اسم ربي.
3: يا محمد أمين، يا محمد أمين، افتح أيوة. الصفحة العاشرة، افتح الصفحة العاشرة.
4: سورة ما؟
3: افتح الصفحة العاشرة، اطلع لك سورة ايش؟ افتح الصفحة العاشرة من سورة البقرة، الصفحة العاشرة. سريع يا محمد أمين، بارك الله فيك.
4: الصفحة العاشرة سريع.
3: طيب أنا بعلق حتى تفتح الصفحة. في كلمة فقل نضرب بعصاك، معنا مثلا إذا وقفنا نقولها، إذا وقفنا على الباء نقول فقل نضرب، والثانية متحركة بعصاك. لما يجتمع لنا الأول ساكن والثاني متحرك وهو من جنس الحرف يعني باء باء تاء تاء، بيصبح إيش؟ إدغام متماثلين. فقل نضرب بعصاك. فتحت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا.
3: فانفجرت منه 12 عينا.
4: عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
3: لن نصبر را را مفتوح يعني مفخم. لن نصبر لأنه منصوب.
4: لن نصبر على طعام واحد.
3: على طعام يعني مجرور مكسور. يا محمد أمين اسمعني بارك الله فيك. على طعام واحد.
4: طعام واحد.
3: واحد.
4: واحد.
3: مع بين الدال. واحد.
4: واحد.
3: أيوة. يلا على طعام واحد فدوا
4: لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
3: خير يا محمد. خير.
4: خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك
3: الحق
4: وكانوا يعتدون.
3: أحسنت يا أحمد أمين، بارك الله فيك، نور الله قلبك.
4: ممكن يشارك واحد آخر؟
3: هذا على الأستاذ أحمد.
1: في اتصال آخر في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال عندكم استفضل، تفضلوا ملاحظات.
3: اللهم صل على محمد وعلى آله. كنا نتحدث عن الإدغام المتماثلين. الإدغام المتماثلين ما هوش يعني قضية ميم عند ميم فقط، ميم ما، ولكن أحيانا قد تأتي باء عند باء، مثل ما قلنا في الآية الأولى فقل نضرب بعصاك. اضرب بي لو وقفت عليها تقول فقل نضرب بعصاك، يعني انفك الإدغام. لكن هنا لابد من إدغام الأولى، يعني معنى ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني. ومثلها وليكتب بينكم وهكذا. ولابد من الاستطالة هكذا. الأرض ولا نقلقل الضاد إذا وقفنا عليه، لا نقول الأرض ضاء غلط. الأرض يعني فضل الله. فقل نضرب بعصاك. كذلك وضربت عليهم الذلة. هذه الحركات لابد من تبيينها وبيجي فيها صعوبة. كذلك كما قلنا اهبطوا اهبطوا لابد من تحقيق الهمزة. نعم
1: نستقبل اتصال معنا. اتصال الو مرحبا. مرحبا من معنا؟
5: معك رشا محمد عبد الجهن الشيخ.
1: تفضلي.
5: يبدأ.
1: تفضلي.
5: يا
3: أستاذة رشا.
5: أيوة.
3: الصفحة التي بعدها بداية الصفحة العاشرة. إن الذين آمنوا.
5: يلا طيب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر.
3: فخمون الراء يا أستاذ رجاء. والنصارى را نصارى.
5: والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
3: يا أستاذة أجرهم مش أجرهم جيم أجرهم.
5: أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا
3: لا تقول قلو الذال لا تقول قلو الذالات وإذ أخذنا

0: واذكروا، لا تقل قول الذال، واذكروا يا أستاذة بتقولي واذكروا، واذكروا لا، واذكروا
1: واذكروا.
0: تمام.
1: هذه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فكنتم من الخاسرين.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. ركزي على الذالات، يعني الذال وإذ أخذنا، معنى أن الذال يخرج من طرفي اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ولكن لمسة خفيفة هكذا. أذ ذا ذي ذو وإذ أخذنا أخذنا وهكذا. واذكروا. نعم
1: جمال.
0: يكفي يكفي بارك الله فيك.
2: كيف
1: الجائزة على الأسبوع الأول؟
2: ليش
1: الجائزة على الأسبوع الأول نزلها دي بس إنه ما أظن ما سلمنيش.
2: ليش ما نفاز الأسبوع الأول؟
1: محمد عبد الدنيا مسيح.
2: خلاص إن شاء الله رسلوا أنتم اسمكم يا على رقم الإذاعة، أرسل اسمكم على رقم الإذاعة وإن شاء الله بنتابع المعني بذلك.
1: أرسل بالبطاقة والإسم.
2: سابر سابر. يا مان الله. إذن مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد، فابقوا معنا.

0: إذن نعود إليكم مستمعي الكرام ونذكر بأرقام التواصل 772-882-0881 ونستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: زينب أحمد.
0: زينب أحمد من؟
1: مع الشام.
0: تفضلي.
2: من الصفحة العاشرة. من الصفحة العاشرة يعني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: من الآية 65. 63.
1: فلقد علمتم الذين أخذوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة.
2: فقلنا لهم، فقل أظهر اللام.
1: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
2: قردة خاسئين يا أستاذة زينب. مشكلة شنو؟ انت بتسمعي للضجة اكثر، يعني ما بسمعيناش بالشكل المطلوب. قردة مصرة على ان تقول قردة. خيرة الله، يلا بسم الله.
1: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. وموعظة للمتقين.
2: شكرا لك يا أستاذة زينب، وكوني تصلي والأمور هادئة عندك، لأنه مع الضجة ما بتسمعينا بالشكل المطلوب.
0: إذن شكرا لك في أمان الله. ملاحظات يا أستاذ.
2: فقلنا لهم كونوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الميم الساكنة إذا جاء بعدها فاء واو نظهر الميم، نظهر ماذا؟ الميم، هكذا. فقلنا لهم كونوا قردة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، منكم في السبت. قلنا لهم كونوا قردة، مش قردة، قراء، را مفتوح مفخم. نعم.
0: إذا نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمدية خلوفة.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان.
2: يا أستاذة محمدية، يا محمدية التزمي بالمقطع بارك الله فيكي.
3: ما أحفظوش.
2: أه؟
3: ما أحفظوش.
2: اقرأيه نظر.
3: ما أحفظش المقطع.
0: اقرأي نظر. كيف ما تفضلش المقطع؟
3: لا أستطيع يا أستاذ.
0: لا أقول له ضروري من أجل الأخطاء، لأنه الواحد ما يدخل في هذا في ما بيسموه المقرر إلا من أجل الأخطاء. الواحد أستاذ لا يرد عليهم.
3: أفهم ذلك، ولكني لا أرى،
2: يعني بصيرة.
3: أيضا
2: إذا ليس على الأعمى حرج، نخرج عن هذا.
0: تفضلي سابري. لا تفضل.
2: بسم الله.
3: أقرأ مما أحفظ.
2: نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نر

0: يا محمدية.
1: ونسي خلقه.
0: يا محمدية.
1: نعم.
0: استمع للشيخ.
2: النون مضموم نوط نو نطفة نطفة.
1: أيوة نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا.
2: مرة وضرب لنا
1: قال في العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم.
0: يا محمدية استمعي للشيخ ركزي.
2: أنشأها أول مرة أول وليس أول
1: أول مرة وهو بكل خلق عليم
2: خلق عليم. طيب يا أحمدية النون الساكنة كما نعرف النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها عين هو أظهر خلق عليم. طيب يا محمد اسمعيني قولي من نطفة
1: خصيم مبين
2: وضرب لنا أيوة تمام وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
1: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل خلق وإليه ترجعون.
2: بارك الله فيك يا حمدية كم تحفظي من القرآن؟
1: أحفظ المقطع اللي أسمعه وأعيده وأكرره أحفظه مع الصلاة مع الجامع مع الحلقات مع الآيات اللي أسمعها من ذاكرة معايا ذاكرة فيها آيات وصور أرددها وأحفظ منها.
2: ما شاء الله عليك. طيب بتقرأي عبر البرايل؟
1: لا
2: ما استطيعش للبرايل صح؟
1: لا والله ما فيش عندي هذه الإمكانيات
2: ولا بمركز للمكفوفين
1: ما فيش عندنا مراكز احنا في مخيم.
2: يلا عانك وربي أول مرة أدرينا أنت كيفية.
1: احنا في مخيم من حرز.
2: بارك الله فيك كان الله في عونك
1: يا أستاذ هلال لو سمحت إحنا بالغصب يمسك معنا الخط ممكن مشاركة ثانية لو سمحت في الاتصال.
0: يا أستاذ ما نقدرش من أجل نتيح بقية الاتصالات للمتسابقين الآخرين لأنه ما معنا لا تلفون واحد نتصل منه.
1: يلا شكرا
0: في أمان الله.
1: السلام.
0: ملاحظات أستاذ هلال قبل الفاصل.
2: الملاحظة إن المشارك لما بيلتزم بالمقطع هو بيسمعنا في الملاحظات الملاحظة بتفيده أولا ثاني شيء لما بنرد على الثاني هو يستفيد لما نرد على الثاني مثلا في تفخيم الراء في الضاد في العين في كذا هو يستفيد يعني عندما يقرأه قد هو متحري منتبه لكن لما يجي يقرأ مع عشر لم يسمع يعني بيجي الأخطاء في أكثر.
0: هو هذا بالضبط لين الشيء
2: بس محمد هي كفيفة ولها الشكر ونشد على يديها
0: ما بخلف ما بي طبيعي
2: وما بيش مشكلة معاه. نعم
0: إذن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعين الكرام فابقوا معنا.
3: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف عطاء مصان وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نعود إليكم مستمعين الكرام من جديد، نواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888. نستقبل اتصال، معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو. ألو مرحبا. يا ألو. مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟ من؟ الصوت يقطع شوية. حاولوا تجلسوا في تغطية ثانية إن شاء الله، واتصلوا في اتصال آخر. عندكم أستاذ هلال.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما قلنا في هذا المقطع حق اليوم، مال المايك اليوم بيتحرك ولا بالله.

0: يا أستاذ أنت بتقولي الرجيم ما هوش من حروف القلقلة وساكن الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
0: مرقق
1: بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
0: طيب يا أستاذة قولي على طعام
1: على طعام
0: لا اسمعيني ذحين أنت بتقرأي لا صح بس بتفخمي العين مع الطاء قولي طا
1: ع
0: يعني عين
1: على طعام
0: ما انت الحين بتقولي على طعام بتفخمي
1: على طعام
0: على طعام طعام
1: على طعام
0: ايوه الثانيه يا استاذه فادعوا الضمه على العين وليس على الدال لما تقولي فادعوا انا بتضمي الكل لكن الدال وسكت قولي بعدي فادعوا لنا
1: فادعوا لنا ربك
0: أيوة أحسنتي وقثائها أيوة تعلمين للقاف وليس قاف بارك الله فيكم
1: جزاكم الله خير
0: شكرا في أمان الله
2: تفضل السلام.
0: طيب معنا الحروف لما تتجاور تشتي لها تخلص يعني تشتي لها انتباه مثل ما قلنا على طعام طعام تمام ولا يضم واحد عند الطاء يعني فتحة فقط على طعام واحد فادعوا لنا لأن الضمة أحيانا بتكون فقد لما يقول واحد فادعوا لنا بيضم الكل تمام خير كما قلنا را ساكن قبل الساكن قبله مفتوح طبعا الراء إذا كان ساكن للوقف أما إذا وصلنا بنصل بنركز على الحركة الراء إذا كان قبله يا ساكنة وقبل الياء الساكنة سواء مفتوح ولا مكسور لابد أن يرقق الراء تمام خير طير نعم
2: نستقبل اتصال معنا اتصال المرحبا
3: ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا
3: عارف مجاهد لهب
2: تفضل يا عارف
3: طبعا القرآن مش معي وأنا خارج وكل الكلام من بداية البقرة أنا حافظ العشر الآيات الأولى ممكن يعني
2: سيد هلال تفضل
0: هذا عليك أنت تحاور معه
2: كيف
0: توجيهتك أنت
2: لا تفضلوا
0: يقول لك ما هوش حافظ المقطع يعني العشر الأول
3: لا القرآن ما يش معي بس العشر الآيات الأولى حق البقرة أنا حافظها أقرأ من بداية البقرة يعني
2: سابر تفضلوا
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

0: استاذ عارف.
1: نعم.
0: المتتا ورقق المتقين.
1: المتقين.
0: لا تفخم القاف قوي. المتقين.
1: المتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: طيب يا عارف اسمعني بارك الله فيك قراءة طيبة وصوت ندي معك. الأولى الذي نبهناك عليها المتقي، القاف هي مفخمة لكن في أقل تفخيمها لأنه مكسور. تمام. المتقين.
1: المتقين.
0: طيب الثانية يؤمنون، اقطع الهمزة لأنها من فيها صفة الشدة ليس يعني حباس الصوت. لا، الذين يؤمنون. يو ولا تقول يؤمنون.
1: يو.
0: الطيب الثالثة كثروا. كثروا.
1: كثروا.
0: لا لا لا تقول كثروا. كثروا. لا كثروا فتح طبيعي. كثروا. كثروا.
1: كثروا.
0: أيوة ثروا. كثروا.
1: كثروا.
0: أحسنت هكذا ولا تقول كثروا لأن الصوت بتغير.
1: الله يبارك.
0: شكرا لك يا حبيبي. في أمان
2: أستاذ عارف. إذن في أمان الله نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. معنا
3: فاطمة ناصر. إذا
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه.
0: من الصفحة العاشرة أستاذة فاطمة اقلبي الصفحة.
3: إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من
0: آمن. أستاذة فاطمة.
3: نعم.
0: خلش هادئة وقرأي بسلوب بسلوب. إن الذين آمنوا والذين
3: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: الحياة أستاذة فاطمة ساكن. ولا هم يحزنون.
3: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
0: بارك الله فيك أختي فاطمة. مثلا ورا را را مشرا رحمة لا ورحمته
3: لكنتم من الخاسرين.
0: اسمعيني يا أستاذة. ورحمته تمام
3: لكنتم من الخاسرين.
0: أحسنت يا فاطمة بارك الله فيك. معنا في كلمة خذوا ما آتيناكم بقوة هنا لابد من تبيين النبرة بحيث أن احنا نبين الحرف المشدد بقوة ولا نترك فجوة كبيرة. لا نقول بقوة ونسكت. لا بقوة. كذلك ثضلوا يعني بسبب تفخيم الضاد بنفخم ماذا الفاء ثضلوا فضل رحمة، أيضا الراء لابد من تفخيمه بالشكل المطلوب. كذلك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبين الحال معك اتصال.
2: إذا شكرا لكم في أمان الله.
0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنه بسبب حينه في آخر الكلمة بيجي النفس كده تعب، نقول يحزنون نخطفها خاص. لابد من تبيينه لأنه في صفة الرخاوة يعني متطق قليل. يحزنون يحزنون. تمام
2: نعم.
0: جاوب الاتصال.
2: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو
2: مرحبا.
3: ألو
2: أسمعكم أسمعكم، اسمعوني من التلفون وطفوا الراديو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: حالكم؟
2: الحمد لله. من معنا؟
3: خديجة أحمد أحمد كهلة.
2: يا خديجة طفي الراديو واسمعيني من التلفون.
3: سمع.
2: خديجة من؟
3: خديجة أحمد كهلة.
2: تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها.
0: الحركة يا أستاذة خديجة. الأرض
3: من بقلها وكسائها وطومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا
0: خيروني اهبطوا خيروني
3: خيرون اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
0: شكرا لك أستاذة خديجة. معنا في كلمة خير إذا وقفنا على الراء أصبح مع في اتصالة تزيد علق على تلك الكلمة فقط ولا ما عاد في مجال. كلمة خير إذا وقفنا عليها نقف على الراء الساكنة. كلمة اهبطوا الها فيها ساكنة والهمزة هي همزة وصل. الهمزة همزة الوصل هذه هي تثبت ابتداء. مثلا لما أقول اهبطوا طيب أثبتها حال الابتداء، لكن إذا وصلت التي قبلها بها مثل الراء مع الها بيصبح ساكن ساكن. خيروني خيروني يعني الراء هو مضموم، لكن نحن بنحدث يعني نون ساكنة أو بنتخلص بالكسر على أساس نتمكن من بسبب التقاء الساكنة نكسر الأول ونتخلص هكذا. خيروني بيطو خيروني لأنه الهاء ساكن والهمزة حذفناها ليس لها وجود حال الوصل، ولهذا بننتقل من الراء إلى الهاء مباشرة فبنكسر الحرف الأول على أساس نتخلص من التقاء الساكن.
2: نعم.
0: خيروني بيطو وهكذا.
2: إذا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: دعاء أحمد محمد العزيزي.
2: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام
0: لن
4: واحد.
0: نصبر
4: لن نصبر على طعام
0: لا لا ليس فتحة قوية إنما لن نصبر على راء على
4: لن نصبر على طعام واحد
0: طعام و
4: على طعام واحد
0: واحد
4: واحد
0: لا لا مش واحدة واحدة لا واحد د د
4: واحد واحد فدعوا لنا ربك يخرج
0: على طعام واحد ث
4: على طعام
0: طا فتحة طا الطا مفتوح على طعام واحد فادعوا لنا
4: على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج
0: رب
4: لنا
0: باء فتحة
3: فدع لنا ربك يخرج لنا.
0: يا أستاذة قولي هكذا، ضمي يعني اطرحي الشفتين وفكيهم بشكل كبير. ربك بك
3: فدع لنا ربك.
0: أيوة تمام.
3: فدع لنا ربك يخرج لنا
0: يخرج
3: لنا مما تنبت الأرض ومن بقلها وقثائها وفومها
0: وعدسها وبصلها. يا أستاذة وفومها. طيب اقرأيها بعدي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. تسمعيني؟
2: إذن شكرا للأخت أستاذ هلال. طبعا وصلنا إلى ختام فقرتنا، إذا عندكم أي ملاحظات لأنه ما عبش معنا وقت ننتقل إلى الفقرة التالية، فقرة الجائزة، تفضلوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الملاحظات قد أعطينا وقت البرنامج وزيدنا اليوم من الملاحظات، ولكن لا بأس، هذا طلب المخرجة أصلا، قالت الانتباه أكثر.
2: أنا طلبت منك يا أستاذ
0: أول. والأستاذ أحمد الخاشب لكم جزيل الشكر، أنا منفذ هنا وليس
2: لا
0: لكن الله المستعان الله المستعان. صلاتي على رسول الله على آله حفظكم الرحمن، ما بش مشكلة،
2: ما بش برنامج.
0: الله المستعان. المهم أن احنا نتعاون جميعا ونخرج بالثوب اللائق، ولكن القراءة تمام، والتشديد على المستمعين هو من باب الفائدة، لأنه مقطع قصير بقراه آية آيتين ما بيحدث له تعب ولا شيء، ومع ذلك استفيد يوم بعد يوم واستفاد إن شاء الله تعالى. إذن نذهب إلى فاصل
2: قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج

وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: شكرا لكم أستاذ هلال. إذن المستمعين الكرام ننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة. طبعا معنا 10 متسابقين، مع الأسف معنا اليوم 10 متسابقين. اليوم معنا الأستاذ هلال يختار لنا رقم، اختار لنا رقم بين 1 إلى 10.
1: الخمسة أهل الكساء.
0: الخمسة أهل الكساء. يا أستاذ هلال، في معنا متسابقين فازوا؟
1: أكيد.
0: من؟

0: استاذ هلال طبعا الرقم انت اللي اخترته يعني قد فاز معنا فغير لنا الرقم.
1: اذا خلاص الرقم السابع.
0: اذا غيره يا استاذ.
1: التاسع. اذا قلت لي غير عاد اختار الاستاذ شكلي قد اخترتهم كلهم.
0: التاسع. غير التاسع يا استاذ.
1: يا استاذ خلاص اختاري كلهم حقيقه طلعوا
0: خلاص. هي اختاري رقم
1: 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يلا
0: الرقم اكدي على الرقم.
1: اذا 10 عينا.
0: 10 يا استاذ.
1: 10 عينا. نعم قدوا على المقطع.
0: على المقطع سوا. على المقطع. اذا الفائزه معنا. الفائزة طبعا يا أستاذ هذه قد فازت. الله يلا بسم الله حظ. الفائزة معنا في هذه المسابقة وفي هذا اليوم إذن الفائزة معنا في هذا اليوم في هذه المسابقة خديجة أحمد جهلان. ألف ألف مبروك. ألف ألف مبروك للأخت خديجة أحمد جهلان. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 772-882-088. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي ومن الإخراج
1: الأستاذة سوسن مجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا. كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: اليمنية هي تحمل أعراف وأسلاف وأخلاق وعادات وتقاليد، ونصر للمظلوم ونجدة للملهوم.
7: يا أبناء جميلة أرحب الأحرار، أيها الشرفاء الأفضل، أيها الأوفياء.
8: العدوان السعودي الأمريكي أرحبكم على أجدادنا. نحن واقفين لكم سواء في هذا الموقف أو في غير هذا الموقف. براءكم، براءكم حتى آخر قطرة من دمائنا وحتى آخر قطرة من جبل اليمن، فنحن قادمون على الحق وفي الحق.
9: أرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تلاقي فينا أي مثقال ذرة، ونحن لكم بالمرصاد مهما فتحتم من جبهات أخرى، نحن أمامكم واقفين صامدين.
10: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظر الإشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
11: نحن لهم بالمرصاد ونحن قادمون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون والإخوة المتابعون في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من العزم والبناء، في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي بأياد يمنية عبر إذاعة آفاق. مستمعينا الأعزاء، إن معركتنا اليوم ليست عسكرية وحسب، بل هي معركة وعي ومعركة بناء ومعركة جبهة اقتصادية نسعى من خلالها لكسر الحصار وتحقيق السيادة الكاملة. إن الاكتفاء الذاتي ليس مجرد شعار، بل هو خيار استراتيجي وواجب ديني ووطني يبدأ من الفرد والأسرة لينعكس على المجتمع والدولة برمتها. يؤكد السيد القائد يحفظه الله في خطاباته وتوجيهاته الحكيمة، حيث يقول: إن شعبنا اليمني اليوم معني بالتوجه الجاد والعمل نحو الإنتاج والاهتمام بالزراعة والتصنيع المحلي، فالبلد الذي لا يأكل مما يزرع ولا يلبس مما يصنع يظل مرتهنا لقرار أعدائه. نعم، إن الاكتفاء الذاتي هو الضامن الحقيقي لكرامتنا وحريتنا، وهو السبيل لقطع دابر الوصاية الخارجية. وفي هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، سوف نسلط الضوء على نماذج يمنية ملهمة أبت إلى أن تصنع بصمتها الخاصة بأيديها متحدية كل صعاب. أهلا بكم في بأياد يمنية.
1: لذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج، وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان، الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران البناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وقرباتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبارات،

0: إذن مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. يسرنا ويسعدنا ويشرفنا في هذا الجزء من الحلقة أن نستضيف شابا يمنيا جسد معنى الإصرار والابتكار، وحول المواد البسيطة إلى تحف فنية ومشاريع واعدة. نرحب معنا عبر الهاتف بالأخ العزيز محمود الزارعي، المتخصص في صناعة الجبسيات والريزن. طيب الله أوقاتك أستاذ محمود أو أخي محمود.
1: جميعا
0: والمستمعين الاعزاء، اهلا بك محمود، نهنئك ونبارك لك هذا المشروع ونرجو ونامل لك التوفيق. محمود، حدثنا يعني عن اسم المشروع، كيف كانت البدايه، ما هو هذا المشروع، عرفنا عن هذا المشروع يعني الذي حولته من مواد معينه الى تحف فنيه ومشاريع واعده.
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله. أولاً اسم مشروعي لومينا، لومينا هذا باللغة اللاتينية هي النور. فكانت الفكرة المشروع أنه كيف الواحد يكون معه مصدر دخل خاص فيه لا يعمل له شيء معين. بحثت بنت كثير، فطلعت مجموعة أفكار، فقلت أنه لو اشتغلت على شيء نوع معين واحد فقط، ما يمكن يكون فيه مصدر دخل، يمكن لا. فحبيت انني يكون معي اكثر من مكان، فتعلمت الريزون والكونكريت اللي هو الجبس والعطور وكمان الشمعيات وكمان موضوع البخور. حاولت انني اجمع هذا الخمسة العناصر الاساسية في هذا المشروع، فقلت انه اللي بنشتغل فيه بنشتغل، والذي بنحاول نحن نقوي انفسنا فيه، فالحمد لله توفقنا في الفكرة.
0: جميل، جميل جدا. يعني المشروع هذا متى بدأ، كيف كانت البداية، من اللي أعطاك هذه الفكرة وشجعك محمود؟
1: كانت البداية هي قبل شهرين ونص. كنت جلست أفكر شوية بالموضوع، أنه إذا الواحد جلس يشتغل عند الغير لسنين طويلة ما يكون معه مشروع الخاص. يعني مثال لو جلست يشتغل محاسب في شركة معينة 50 سنة 60 سنة، راح تفكر ان انت قاعد ما راح يكون معك مصدر دخل اخر. فقلت انا الان، وهذا انا في العمر البكير هذا، عمر الثلاثينات، انه لو يكون واحد معه مشروع خاص باساسي ليبني فيه من البدايه خطوه خطوه، لنوصل عمر 50 أو 45 يكون واحد معه مشروع خاص ليشتغل فيه ويتقاعد ويكون هو المصدر الاساسي ان الواحد يشتغل فيه. فاللي شجعني بالفكره زوجتي حفظها الله، شجعتني بالفكره وكانت معي من اول خطوه في تصميم الشعار، في تصميم الاسم، في شراء القوالب، في نتعلم مع بعض، كسرنا اشياء كثير، عملنا اشياء كثير، فالحمد لله تعلمنا مع بعض واشتغلنا مع بعض.
0: طيب محمود، ما هي الاشياء الان اللي بتقوموا بعملها وبتشتغلوها، ما هي الاشكال الفنيه هذا؟
1: الان جالسين نشتغل على الاشكال الجديده، بنحاول قدر الامكان ان احنا ندخل السوق بفكرة جديدة، نحن ما نكون مثل الآخرين. كنت اشتغلت على فكرة اسمها لون وتعلم واستمتع. هذه نعمل أشكال بالكونكريت، أشكال بالجبس، طيارات، سيارات، بساتين، أطفال، أشكال معينة، ونضيف معها فرش ألوان مع ألوان معينة مع كفوف، فنحطهم كلهم تحت قالب واحد على أساس أنه هذه للأطفال يلعبوا فيها.
0: جميل، جميل. طيب جدا.
1: وكان معنا اشياء ثانيه، ان احنا بنعمل اشكال معينه بالشموع لاول مره في اليمن. يعني ما بالرغم بحثي بالموضوع لاول مره في اليمن اوجدت اشكال جديده باهره مميزه لافته للنظر، وباقل التكاليف بتكون، يعني بتكون الاسر اللي هي مصدر دخلها قليل جدا تستطيع ان تكون هذا الشموع متناول ايديهم بشكل سهل جدا.
0: طيب جميل. طيب محمود، هل هناك يعني صعوبات، معوقات واجهتك في بداية هذا المشروع، سواء في توفير المواد الخام او غيرها، وكيف تغلبت عليها؟
1: كانت العائق الكبير هو انني كيف اكتسب خبرة في مجال جديد اول مرة ادخله في السوق، يعني لأول مرة في حياتي انني ادخل في هذا المجال. فكان شوية تجربة صعبة، بس الحمد لله الإسراء والتشجيع من قبل الزوجة حفظها الله هي التي خلتني أنها ندخل على هذا المجال ونتعلم. أنا يمكن حوالي شهر وشوي وأنا بكسر الأشياء، بكسر معي أشياء معينة ونحاول نتعلم مرة ومرتين وثلاث وأربع، فكانوا ما عندي خبرة، ما عندي الأماكن اللي أشتري منها الأغراض، ما عندي أشياء معينة. يعني تخيل أنه كنت أفطر أنني أروح من بيتي أنا لا مذبح خمس طاسات، أنا أروح أشتري المواد الأساسية اللي أشتغل المشروع. مع الوقت عرفت أنه في أماكن قريبة مني أنا بتبيع هذا المواد، بس ما كنت عارف لها. فمع الوقت تعلمنا كيف نشتري هذه الأشياء، ما كنت عارف أسعارهم. يعني أفترض أني أبحث في النت عن الأسعار، بعض الأحيان كنت أطلب من برا من هنا. بس هذا التجربة كلها والصعوبات الحمد لله تحولت إلى خبرة.
0: طيب جميل جدا ما شاء الله. طيب الآن يا محمود، ما يتعلق بالأشكال الفنية اللي بتشتغلوها، يعني هي يدويا أو قد معاكم معامل؟ يعني مثلا بتشكل لا. نعم تفضل.
1: للأسف ما
0: بلعي
1: معمل، هو كله يشتغله في البيت أنا وزوجتي. يعني بيتنا هو عبارة عن ثلاث غرف، فاضطرينا نحط غرفة للشغل هذا اللي بنشتغله فيه، كله شغل من البيت إحنا. فكنا نحاول قدر يمكن واحد يعمل له شيء. يعني حاولت اني استاجر خارج، كانت الايجارات كانت مرتفعه وكذا، فقلت هذا لا بدايه المشوار، خلينا نشتغل من البيت ونشتغل لانه بايدينا، لنرتب امورنا، لنسوي امورنا. فالحمد لله شفت انه كان افضل خيار انني استمرت من البيت. يعني لا يخفيك سرا انني في البدايه كنت بدات استسلم شويه انه الموضوع صعب وكيف اشتغل من البيت، بس الحمد لله انه المساندة الزوجة في هذا الموضوع والتحمل والصبر واعطاء الفرص وكذا استطعنا ان احنا نخلق محمل صغير جدا في زاوية البيت.
0: ما شاء الله جميل جدا. يعني ناويين الان يا محمود يعني تتوسعوا في الانتاج، تعملوا لكم نقاط بيع او موقع ثابت بحيث انه يعني يجوا الناس يطلعوا على منتجاتكم ويشتروا منكم هكذا بشكل مباشر في السوق، او كيف الفكرة عندك؟
1: لا الفكرة موجودة. انا كنت خلال الايام الماضية كنت اروح لاكثر من محل، اكثر مكان انه يكون بالنسبة لي نقاط بيع. للأسف كان يقولوا صعب ما بعرف كيف كذا. فالحمد لله الذي وفقنا الله بسوق الخميس الذي احتوانا. صراحة اقول انه سبحان الله بعض الأحيان أن تبدأ بفكرة معينة وتحتاج من يحتويك، فكان سوق الخميس ومثلت مؤسسة بنيان اللي احتوت المشروع الصغير جدا، وعطتنا خيمة وعطتنا طاولة وعطتنا مكان وعطتنا فرصة أن احنا نظهر مشروعنا. وأنا جلس أقول الحمد لله أنه بالنسبة لي بإذن الله بيكون سوق الخميس هو المكر الدائم بالنسبة لي أنا بشكل مبدئي، وحتى لو تطورت بإذن الله وصار المشروع كبير جدا أكيد ما راح أنسى الفضل اللي أنا فيها الآن من بعد الله. سوق الخميس ومؤسسة بنيان اللي كان لها دور في إنهاض أو إظهار هذا المشروع الذي كان عملي كله من البيت، كنت أشتغل كل شيء من البيت. الآن الحمد لله بدأ كل لي قدم في الحقيقة والواقع من هذا المكان الصغير. نقول لكم أنه بإذن الله كل خميس ممكن موجودين في سوق الخميس بإذن الله.
0: جميل جدا. إذن محمود لديكم نقطة في سوق الخميس، وأيضا إن شاء الله يكون لكم أيضا فيما بعد نقطة في بقية الأيام، لأنه سوق الخميس هو مقتصر على يوم واحد. ماذا عن بقية الأيام؟
1: أنا بقية الأيام أنا بحاول يكون شغلي
0: أونلاين.
1: أيوة أونلاين، عبارة عن إنه معي صفحة في الفيسبوك اسمها لومينا آرت، الانستغرام صفحة اسمها لومينا آرت. أنا بحاول قدر الإمكان إنه أستغل مواقع التواصل الاجتماعي ليكون منها المصدر الأساسي، والحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى متجر متنقل عند الناس كلهم. بس إنه بعض الحين يكون الزبون متخوف شوية إنه والله هذا موقع أو بشكل وهمي أو لا، بس وجودنا اليوم في سوق الخميس ونزلنا منشورات في الفيسبوك ونزلنا صور أضغطنا للناس جميعا إنه لا هذا مشروع موجود وعاد وبدائي، وأكيد إن إحنا نتطور ونكبر بوجود الناس اللي تدعم الأسر المنتجة وتدعم منتجاتنا وتشتري مننا. ففي الأخير هذه أول خطوة بالنسبة بإذن الله شاء الله أيام القادمة نطلع معكم في مداخلات قادمة ونقول لكم كيف معانا مئات النقاد بإذن الله.
0: عظيم عظيم جدا أخي محمود. إذن الآن اللي يشتي يطلب منتجاتكم ممكن يعني فقط عشان يسمع الجمهور أبرز المنتجات، مثلا أنتم بتقدموا أشكال فنية يعني للمنزل، تحف فنية مصنوعة من مادة الجبس صح؟
1: الكونكريت، الكونكريت هذا هو المادة من الجبس بس ناعم، يكون أفضل لصناعة الأشكال والأشياء هذه. صح أنها تكلفتها شوية مرتفعة بس يكون أفضل من الجبس، بس الحمد لله يعني أنه لقينا في اليمن متوفر هذا الشيء ونعمل منه. معنا شموع معطرة برائحة اللافندر، أشكال نادرة، وأستطيع أقول لك الأول مرة في اليمن موجودة هذا الأشكال.
0: ما شاء الله.
1: كمان معنا كونكريت أشكال اضطريت أني أجيبها من برا، لا وجدتها في اليمن، لا نوفرها بشكل دائم. أشكال الحدائق المتنقلة أو مثل الأحصنة هذا مش موجود نهائيا، والحمد لله وفرته في اليمن. كمان معي الأشكال بالكونكريت اللي هي أشكال بحرية، صدفة مع النجم البحر مع الحلزون، هذا كله قالب واحد للبيع. هذه الأشياء كلها وأكثر بيلقوها في صفحتنا بالفيسبوك لومينا أرت، بالعربي أو بالإنجليزي لومينا أرت.
0: لومينا أرت
1: بالفيسبوك، أيوة بالفيسبوك والإنستغرام. كمان قادرين إنهم يطلبوا عبر الواتساب على الرقم 734
0: نعم
1: 497
0: 132
1: أو عبر اليوم موبايل 77
0: نعم
1: 601
0: 961 نعم. إذن الجمهور
1: ايوه، واحنا موجودين وفي عندنا خدمه توصيل، وحتى انا مركز على خدمه التوصيل انه يوصلوها بعنايه تامه، التغليف بشكل بعنايه تامه، لانه هذه الاشياء قابله للكسر.
0: قابله للكسر نعم نعم. انا اريد ان اسالك، هل انتم عد يعني طيب يا استاذ محمود، هل انتم ممكن تشتغلوا اشكال فنيه حسب الطلب؟ لو واحد يشتي اشكال زينة، مواد زينة مزهرية، مثلا لوحة في مكتوب فيها آية، فيها اسم، فيها شيء، حاجات ملونة، حيوانات، كائنات بحرية، أدوات للأطفال للعب، سواء أدوات مطبخ، أدوات كتب، أي شيء من الأشياء.
1: أيوة الأشياء اللي بيطلبوها بشكل خاص ومش متوفرة معنا الآن، بس يعطونا فترة معينة لنخلق هذا الشيء أو لنعمل هذا الشيء إحنا، لأنه في الأخير لا تعمل قالب معين بدك حوالي أسبوعين لا ترتب المواد الأولية وتعمل الشكل وترتبه وتعمله. فهم بس يعطونا صورة معينة للشيء اللي يحتاجونه
0: وانتو تصممها. نعم جميل
1: بالضبط. أيوه بعض الأحيان بيكون في معاكم مفتاح قديم للبيت، هذا مثال بسيط، مفتاح قديم للبيت
0: أيوة،
1: وخايفين إن هذا المفتاح يحصل له شيء معين أو كذا، بناخذ احنا المفتاح نعمل منه نسخ معينه بالكونكريت بالجبس، اشكال معينه لتنحفظ معك للذكرى، لتنحفظ معك مكان معين.
0: الله جميل جميل. جميل جدا. طيب محمود، ممكن تذكر بالارقام مره اخرى عشان الجمهور يسمع واللي يحب يطلب مثل هذه المنتجات؟ يعني
1: انا بالخدمه
0: اكيد. اعد الارقام، قراءه الارقام.
1: الرقم الأول 734 497 132. الرقم الثاني 77 601
0: نعم
1: 9611
0: نعم. وأيضا على فيسبوك وإنستغرام بالعربي والإنجليزي لومينا أرت،
1: لومينا أرت بالعربي أو بالإنجليزي. أيوة
0: نعم.
1: تكون الصفحة موجودة. أنا كل قالب بعمله أو كل فكرة جديدة بعملها بنزلها على طول بالصفحة ليكون المتابعين موجودين وعارفين إيش الجديد الموجود. ومثل ما قلت لك، إذا معاهم أشكال معينة أو أفكار معينة يعطوني إياها، بس إنه إيش الفكرة اللي يشتوها، وأنا خلال فترة معينة بجهز لهم هذا الشيء، وبإذن الله بالذوق اللي يحتاجوهم وباللون اللي يحتاجهم. يعني الحمد لله أنا جالس أقول بعض الأحيان إنه الإنترنت بيعلم الواحد اللي ما بيعلم.
0: الله الله صحيح. جميل.
1: وهذا الفكرة إنه صح إنه الواحد يكون في صعوبة في البداية إنه ما بيعرف الأماكن، بس الحمد لله الواحد يكون عنده شوية إصرار ولا يتعلم هذا الأشياء.
0: عظيم.
1: وما هذا الشيء صعب.
0: أنا فعلا يعني أحيي هذه الروحية المشرقة والمليئة بالتفاؤل والأمل أخي محمود، وأنت للعلم يعني زميل وإعلامي وصديق.

0: الله يمكن بصمتي انني يكون معي مشروع للاسر المنتجه لاظهر للشباب كلهم انه ما في شيء مستحيل. الواحد بس انه يتوكل على الله ويكون في عنده عزيمه ويكون بس عنده اراده معينه لا يفتح مشروع على الغاز. وانا استغل هذا الداخل الجميله جدا معكم وانصح كل الشباب كلهم من 20 30 40 انه يا جماعه ابتدوا من الان اعملوا لكم حاجه. انا اجلس اقول والله العظيم المشاريع الخاصه اللي بيعملها الشخص حتى وابسط الاشياء. بعض الحين الواحد يفتح له مشروع بسيط بس بمبالغ كبيرة لما تضيع عليها الطاسه. لا، ابدا بمشروع بسيط جدا بامكانيات بسيط جدا وابدا اشتغل فيه يا اخي. تعلم، مش مشكله انه كسر يا اخي، حطم معمل اللي تقدر عليه على الاقل بتتعلم من هذه الاشياء كلها. بعض الناس يستسلموا من اول اسبوع يكسر يقول لك يا اخي خلاص هذه مش شغله او كذا. لا بالعكس، نتعلم نعمل شيء لنكون احنا اشخاص مفيدين لهذا المجتمع. يعني انا اجي اقول والله العظيم بدل ما ان الواحد يخزن لساعات طويله بدون ما يعمل اي حاجه، يا اخي على الاقل اعمل لك شيء، سوي شيء
1: احسن.
0: ايوه، لا تعمل لك حاجه معينه، تعلم يا اخي. والله العظيم انا الان في سوق انا في سوق الخميس اشوف ناس افكار جديده، افكار بسيطه، اشياء معينه لنعمل شيء. الجلسه في البيت بدون اي حاجه متعبه للشخص نفسه، تجيب له اكتئاب، تجيب له شيء. بعض الحين يحس انه هذا الشخص مش مفيد بالمجتمع. لا، من هذا الاذاعه الكريمه نقول لكل الشباب يا جماعه توكلوا على الحي القيوم وبادروا واعملوا اللي يقدروا عليه.
1: نعم.
0: وكمان اذا اي حاجه اي واحد يحتاج اي نصيحه او يحتاج اي مساعده ارقام المشروع هذه بحاول اساعدكم باللي اقدر عليه. انا
1: عظيم.
0: كمحمود الزارعي كاخ صديق لكم جميعا يعني.
1: نعم.
0: بالاخير
1: ما شاء الله حفظك الله.
0: يحتاج شيء ولا شيء بالاخير اجلس اقول لك انه لكل واحد له خدمه معينه في المجتمع، واقول سبحان الله الذي اوجدنا الله لهذا الشيء.
1: عظيم جدا، كلام جميل وطيب ورسائل يعني ناصحه وصادقه تصل بإذن الله تعالى إلى الجمهور اللي عندها أي فكرة، اللي عندها أي طموح، عندها أي رغبة يفتح لها مشروعها الخاص، وبإذن الله تعالى ربي يوفقه مع إبداعه مع تدريب نفسه إن شاء الله يتوفق. نعم، أنا أشكرك. أحسنت، يعطيك العافية محمود، وأتمنى لك التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نشوف مشروعك يكبر ويتوسع ويوقع مشروع عظيم وتصل منتجاتك إلى كل بيت بإذن الله.
0: وانا اجلس اقول ان شاء الله لنا مداخلات قادمه كبيره جدا معاكم
1: ان شاء الله
0: لنظهر مشروعنا وتواكبونا في هذه الاشياء باذن الله.
1: باذن الله. اذا يعطيك العافيه الصديق والاعلامي رائد المشروع محمود الزارعي، اشكرك جزيل الشكر، وانت لديك يعني مشروع في صناعه الجبسيات والريزن، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا،
1: حفظكم الله. مستمعينا الكرام، سوف نواصل معكم بعد قليل. سينضم إلينا الزميل محمد عز الدين من ميدان التحرير من سوق الخميس ليطلعنا على ما يتم عرضه وتسويقه اليوم من الأيادي اليمنية المبدعة والرائعة. كونوا معنا بعد لحظات، نعود إليكم.

طيب الله أوقاتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الآن ينضم إلينا الزميل محمد عز الدين من سوق الخميس في ميدان التحرير. طيب الله أوقاتك محمد. محمد عز، يا محمد

0: محمد سمعنا؟ طيب سوف نعيد التواصل بالأخ العزيز محمد عز الدين لنسأله عن المنتجات التي تعرض في سوق الخميس لهذا اليوم. طبعا سوق الخميس يحتوي على كثير من المنتجات التي تبدعها وتصنعها الأيادي اليمنية. محمد تسمعني؟
1: أهلا أستاذ أيوب وبجميع مستمعي الأعزاء مستمعي ذات صوت الوعي والبصيرة. صباح جديد وحكاية جديدة في البحث عن عقد قناة في سوق الخميس.
0: نعم محمد، كيف الأجواء اليوم؟ كيف تشوف إقبال المواطنين على الشراء من الأسر المنتجة في سوق الخميس؟ كيف الأجواء؟ هل هناك أشياء جديدة لفتت انتباهك؟ حدثنا ونقول لنا الصورة عبر الصوت.
1: نعم، الجميع متواجدين هنا في سوق الخميس، المعروضات متواجدة، انخفاض فقط الحركة السوقية من قبل الواكدين، وهي دعوة نوجهها عبر تلفزيون أثاث صوت الوعي والبصيرة بالحضور لسوق الخميس لتشجيع هذه المنتجات الوطنية وتشجيع أيضا بعض الأسر المنتجة هنا في سوق الخميس. للحديث عن هذا أكثر وعن الحركة السوقية في هذا اليوم بالتحديد، لدينا المسؤولة الإعلامية عن هذا السوق الأستاذة آمنة الناخدي. السلام عليكم.
2: نعم
1: أستاذة آمنة الناخدي، لا تحدثين عن الحركة السوقية الجديدة في هذا السوق اليوم الجديد، ما هو الجديد الحاصل في هذا السوق؟
2: السوق اليوم الحركة جيدة جدا، بالإضافة للأسر المنتجة فمعنا ثلاث أسر منتجة جديدة، وأيضا معنا تسويق للبلمانجو، ومعنا أسرة يعني في المنتجات العناية بالشعر، وأسرة أيضا في مجال الكونكريت.
1: رسالة توجيه عبر تيري دعات آفاق لكي ننتقل إلى اللقاءات الميدانية.
2: موضوع مدعوكم إلى الحضور في سوق الخميس لتشجيع الأسر المنتجة ودعم الاقتصاد المحلي.
1: شكرا لكم أستاذ أنا الناقدي. إذن أيوب، هذه كانت الصورة الإعلامية عن السوق في هذا التصريح. لدينا هنا بعض البصر المنتجة الجديدة والمتواجدة في هذا السوق. دعنا نعمل بعض اللقاءات الميدانية.
0: نعم نعم تفضل.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم. الله يديلكم العافية.
1: ما شاء الله لديكم معروضات جميلة، دهانات، مواد تجميل، وهكذا. عرفينا عن مشروعك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أمت الخالق صلح. مشروعي كتب دانية للمنتج المحلي. أمتلك من أكثر من 120 منتج لحد الآن. الحمد لله احنا خريجة أكاديمية الديزاين مصر. الآن احنا الآن بنفعل أشياء تجميلية علاجية، أيضا بنعمل أشياء من الطبيعة. جميع كل منتجاتنا من الطبيعة، يخلو من المواد الحافظة تماما.
1: ترى ما شاء الله لديك منتوجات جديدة. لما أعتقد سويت معك قبل 6 أشهر.
2: نعم.
1: هل لديك الجديد؟ ما هو الجديد حدثنا عنه منتصف للمتابعين؟
2: والله احنا بالنسبة للمنتج حقنا احنا في تطور دائم وفي بحوث دائمة، حيث ان احنا الان بننتج الان اكثر من 45 عشبة طبية تعالج كثير من الامراض، وانها المعدة، القولون العصبي، منها كمان الكلى، مثل البولية، البروستاتا، كثير من أمراض نعالج الآن إحنا في مجال الأعشاب الطبية باحثين فيها.
1: لكي لا نتعمق أكثر في الحديث عن المنتجات، ما شاء الله لديك معروضات كبيرة جدا، فن عنوانكم والرقم لكي ننتقل الحديث.
2: طبعا عنواني الجراف، سوق القديمي، أمام مبنى التلفزيون، خلف سوق النوم، جوار المدارس الصفوة الأهلية، على رقم 77 59 44 30.
1: المواطن الأعزاء رقم 77 59 44 30. طيب نحن الآن في فصل الصيف، ربما هناك الكثير عن أمراض الجلدية.
2: نعم.
1: بسبب التعرض وشدة الحرارة الطقس، ما هي العلاجات المتوفرة لعلاج ذلك؟
2: طبعا احنا بننتج الكريم، كريم المورنجا للأكاديمية ايضا، وبننتج كريمات كثيرة للحكة، للأكاديمية، للبقع، للصدفية، الكثير من الأمراض. كمان احنا عندنا الآن الفكس السائل وليس الجامد، السائل، هذا الفكس السائل يعالج كثير من الأمراض ايضا الصيفية او الأمراض العمود الفقري، ومعانا كمان أعشاب تعالج العمود الفقري وتعالج شرخ المستقيم والبواسير ومراهم كثيرة أيضا. عندنا المرهم الجلدي اللي هو مرهم الكبريت، وعندنا مرهم البواسير الذي يعالج كثير من أمراض البواسير سواء الداخلية أو الخارجية.
1: طيب أنتوا تصنعوا هذه الأشياء يعني خبرتكم الأكاديمية والطبية ولديكم ترخيص وأيضا لديكم محل صيدلية لبيع الأعشاب الطبية كان بالضبط في الجراف؟
2: نعم، هي صيدلية عشبية في الجراف أمام مبنى التلفزيون خلف سوق النوم جوار مدرسة صفوة الأهلية على رقم 779-50-44-30.
1: نريد ونكرر ايش اللي بتعالجوا انتم اللي كان اختم هذا اللقاء؟
2: بنعالج كثير من الامراض مثلا بنعالج
1: باذن الله
2: اكيد كل شيء باذن الله. احنا بنعالج مثلا زي امراض الكلى، البواسير، المعده، الديدان او الفيروسات او البكتيريا، الامراض التي هي الان شائعه بين الناس احنا بنقوم بالبحث وبطريقه طبيعيه بنعالجها باعشاب طبيعيه. ايضا بنعالج فروه الشعر باشكالها وانواعها، بنعالج الشعر نفسه، بنعالج القشرة، والحمد لله في كثير من الناس بيجوا ويرجعوا لعندنا كثير. يعني منتجنا تقريبا ناجح بنسبة 90%.
1: إذا تحدثون عن تفاقم الشعر ربما هناك علاج خاص بالنساء والرجال، هل هذه الرواية حقيقية يعني؟ ايش الفرق يعني؟
2: لا شوف، الشعر القصير غير الشعر الطويل، واحنا بننتج مثلا زيت الثوم البلدي، واحنا كمان ننتج ايضا كريم او قناع الشعر اللي يعالج كثير من مشاكل الفروة او القشرة او الفطريات او البكتيريا اللي على الفروة او الصدفية.
1: اذا شكرا لكم الدكتورة. اذا نقم الاعزاء، هذه هي قيمة خطوفها دانية اخرى المنتج اليمني المحلي للاعشاب الطبية. من اراد التواصل معهم على الرقم 2-650-44-3 أو زيارتهم إلى الصيدلية اللي كان في مبنى التلفزيون خلف سوق النوم جوار مدرسة الصفوة الأهلية. قدمنا معكم مستمعي الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية التي تحريك مع تأثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة هنا في سوق الخميس، لننقل لكم هذه المنتجات والمعروضات المحلية تجعلها وتصريحا عبر إذاعتنا. لدينا أخرى أخرى. السلام عليكم.
3: ورحمة الله وبركاته.
1: حياة الله. عرفنا عن اسمك وعن خذب ليش انت تبيع عن طبنا هنا شديدة طقس. إنك أول يوم.
3: أيوة أول يوم.
1: ايش اللي بتبيع؟
3: احنا نبيع خلطة العناية بالشعر، معنا خلطة بودرة وخلطة مع الزيت تستخدم للعناية بالشعر، تعطي طول وكفاءة، تعالج القشرة وتفاقط الشعر، أيضا تعطي لمعان من أول استخدام طبيعية 100%.
1: يعني عناية بالشعر من حيث التفاقط القشرة وتطويل الشعر؟
3: أيوة، تعمل على 6 الفراغات الذي موجودة في الشعر وتقوي الشعر، تمنع تفاقطه ثم يدي لكفاءة الشعر وتطويله مع تنعيمه وإظهار لمعة في الشعر.
1: جميل. أنا عاني من فراغات في الشعر، يعني بيطلع شعر بالكثير.
3: أكيد يعني هذا الشيء هو
1: هذا إيش الزيت؟
3: هذا مجموعة زيوت مكونة من 15 زيت.
1: زيت طبيعية.
3: زيت طبيعية. وأيضا مخلوطة مع أعشاب طبيعية في علبة واحدة، يعني مجموعة الأعشاب مع مجموعة الزيوت للاستخدام الجاهز. فالآن هذه تكون مركزة وتخصص مقدار مرتين، واستخدام يكون يعني مرتين إلى 6 مرات في الشهر.
1: بكم مثل عثرة؟
3: 1500 ريال.
1: هذا منتج
3: طلع. هذا الآن عشبة تخلط مع الزيوت. أنا الذي يخلطها مع زيت خاص مثل زيت الفروع ولا زيت الحشيش لحرية الاستخدام.
1: عشب مطحونة؟
3: هذا العشب مطحونة، أيوة، لكن هذا جاهز مع 15 نوع من أنواع الزيوت.
1: كم سعر هذا العشب المطحونة؟
3: هذا العشب تقريبا يكون وزنها 100 جرام وسعرها 3000 ريال.
1: جميل جدا. هذه الأكياس المتواجدة داخل
3: الأطباق؟ أكياس سدر حضرمي وحناء حضرمي طقم واحد يعني بنتي من حضرموت الى هنا مباشره، وسعر العبوه 500 ريال.
1: طيب الان المصنع عندنا تواصل معك عن اي رقم؟ كم تتواجد انت في المحل؟
3: نحن نتواجد في سوق الخميس ان شاء الله كل خميس من الان، وللتواصل على 722-788-326. 722-788-326.
1: أتمنى لك التوفيق. إذن مستمعي الأعزاء، هذه كانت منتجات سلسلة للعناية بالشعر بكافة أنواعه من صناع خلطهم بفرة وشفارة. ثم بعدان تعرف عليهم. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أخبرنا عنك وعن منتجك، إيش اللي بتبيع اليوم بس جديدك بعد لقاء بعد سنة يعني؟ أيوه. جديد عندي.
4: والله الجديد ما شاء الله البهارات دائما في تجدد واصل، وموجود كل طلبات المطبخ بشكل عام.
1: جميل. هي تحديها
4: اللي هي بهارات الكبسة واللحمة والزربيان البرياني السمك الكاري بسباس حبشي البسباس العدني الطافي كمان موجود الزنجبيل قهوة القشر البيضانية السمسم والسمسم بأنواعها مع الزلزلان مع
1: اللي
4: معنا السمسم المحمص والسمسم البني والسمسم الأبيض اللي هي ثلاثة أنواع السمسم بشكل عام مع الحبة السوداء كمان البلدي.
1: طيب إن شاء الله لديك صور جميلة وملفتة في العرض والتسويق للجمهور يعني. من بيساعدك في عمل هذه المنتجات اللي بتشتغلها كلها؟
4: أنا اللي اشتغلها بشكل عام الأساس يعني، ويعني كمان حاجات بسيطة كده خفيفة بتساعدني فيها.
1: طيب هذه أيضا لديكم عشار صح؟
4: أيوة موجود معنا اللي هو عشار الليمون مع البسباس العدني، معنا عشار البسباس الأخضر والأحمر حبت تكون حارة، معنا المخلل كمان اللي هو الخضار اللي مع الجزر والخيار وال
1: عشار عشار عدني أو عشار بعداني؟
4: والله كل واحد له طريقة. طب سبحان الله
1: عشار بعداني عشان نشتغل
4: تركيا عشار تمام بعداني شكرا.
1: أيه. موجود كمان جديد؟
4: موجود كمان معنا اللي هو البسات المحوج كمان الزعتر بطريقة شامية وبلدي بس بطريقة شامية، معنا الزعتر اللي هو تبع المطيط كمان محوج وحاجات اللي هو نظيفة. ايضا معنا برعي بلدي بنفعل طبوس برعي بلدي كمان بطريقة بهارتنا الخاصة بخلطة بهارتنا الخاصة. احنا
1: توفروا كميات كبيرة فقط هذه الكميات التي في العلبة الصغيرة؟
4: على حسب الطلب يعني، احنا ناخذه بالكيلو بالعشرة بالخمسة بالثلاثة على حسب الطلب. هذه الابوات البسيطة بتكون في سوق الخميس اللي طالبين اقل يعني اقل كمية تكون.
1: يتم عليك عبر تفكير عبر صنع بقالة محلات تشتي تواصل معك، هل بتفكير كمية في بيعات البقالة تشتي بتسوق منتجات في البقالات؟
4: هي بتسوق منتجات في البقالات موجودة يعني على حسب الطلب على اي واحد الكمية اللي يشتيها بنوفرها بشكل عام.
1: المنتج
4: ايه بالمنتج بالتغليف بالاسم بكل شيء.
1: طيب انا بعدها فقط متواجدة في سوق الخميس ام لديها نقاط اخرى للبيع؟
4: والله كان معنا عدة نقاط بس للأسف يعني مع القدرة الشرائية ضعيفة وكذا فما بيكونش هذا الترويج حتى من قبل المحلات بشكل كامل يعني.
1: مش تعاون؟
4: ما فيش تعاون بشكل كبير، هذه مشكلة بالنسبة لنا احنا بالدور تواجهنا بشكل كبير.
1: ايوه. كيف تواصل معكم يا استاذ مالك؟
4: موجود على رقمنا رقم اللي هو البهارات 7-9-0-8-6-3-9-2.
1: توصل الله يعني.
4: أنا أعطى خدمة توصيل والكل موجودة بأي وقت.
1: أهلا كنا في بهارات تمام.
0: نعم محمد.
1: نعود للاستديو ضمننا أيوب، هل ما زال لدينا الوقت الكافي لنعمل؟
0: أشكرك إلى هنا نكتفي، يعطيك العافية محمد. تحية لي
1: إن ولو بنصف دقيقة لدينا هنا أسرة أشارت إلينا.
0: نعم
1: فقط مداخلة بنصف دقيقة.
0: تفضل.
1: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: عليكم إيه لدبيع هنا؟ ماشي عندك عصارة عصير أكواب
5: لبن من بيع لبن مانجو صار عصير من لبن مانجو سكري
1: يعني بيع مباشر اللي اشتي عصر الآن بتاع.
5: أيوه
1: والكريم ماشي هو طبيعي اللبس؟
5: ايوه الكريم طبيعي من المنجول، بنفعل بالكريمه يعني بخلط مع الكريمه بخلط مع الحليب.
1: ايش اسم المنتج حقك؟
5: كشفة.
1: وزينا في طبق الكريم.
5: ايوه
1: من الكتاب
5: بتاعك.
1: واحد. لنا رشا لمن اراد العصير في هذا الصيف ويبرد عنا في صفحات السوق ويترك جميع البصر او المنتجات والعوده الى زمننا ايوه في الاستديو.
0: نعم، هل لديهم رقم محمد إذا كان هناك يعني طلبات عبر الأونلاين لمنتج رشا هذا؟
1: لا لا لا لديهم، لما يبدو فقط في عصار متواجدة تبيع لمن
0: عصير طازج.
1: نعم
0: نعم، عصير طازج في ميدان التحرير في سوق الخميس. إذن تحية لكل رواد ورائدات الأعمال، لكل يعني القائمين بهذه على هذه المشاريع من الأسر المنتجة اليمنية المبدعة والرائعة بأيديها ولمساتها التي تصنع الخير وتثمر وتزرع الطمأنينة وتنشر الأمل بهذا الكفاح بهذا النضال بتوكل على الله والثقة به لتكفي نفسها وتعمل على سد احتياجاتها، وكذلك النهضة بمجتمعنا واقتصادنا الوطني بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر محمد عز الدين من سوق الخميس في ميدان التحرير.
1: الشكر لك ولجميع المستمعين الأعزاء.
0: يعطيك العافية.
1: أنا أوجه لجميع المستمعين أن يزوروا سوق الخميس ليشكروا بالنواطر حول اليمن.
0: نعم، إذن هي دعوة لكل المواطنين، لكل المستمعين، لكل المتابعين، نروح جميعا نزور سوق الخميس، نشتري من هذه الأسر، يعني بدل ما نشتري منتجات جاهزة بعضها مستوردة من الخارج، يعني معلبة أو منتجات من الصين من الخليج من إلى آخره، من الهند إلى آخره، نشتري من هؤلاء اليمنيين واليمنيات. هؤلاء اشتغلوا وخرجوا يعني من أجل إيش؟ من أجل لا يوقعوا متسولين، من أجل يعزوا نفوسهم، من أجل يوقعوا كرام يعيشوا بحياة كريمة وطيبة. احنا ندعمهم، نشجعهم، نحفزهم، نزورهم، نشتري منهم. تمام، نعمل لنا زيارة كل خميس، نشتري من أسرة، نشتري شيء معين موجود معاهم، كل شيء، المأكولات، المشروبات، الملبوسات، الإكسسوارات، المقتنيات، العطورات، مواد التنظيف والتجميل والزينة، تمام، موجودة في سوق الخميس. الأسرة المنتجة هناك بتقدم كل شيء، كل شيء، أي حاجة تشتيه موجودة هناك. ما عاد بش معانا عذر إن احنا يعني ما قدرنا نشتري منتج قريب من البقال اللي جنبنا، منتج خارجي، منتج مش عارف ايش. نشتري من هؤلاء، ودعمهم واجب علينا، واجب ديني، واجب وطني، واجب انساني. إذن نشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام على طيب الاصغاء وحسن المتابعة. كنت معكم ايوب ادريس، التحية للزميل محمد عز الدين، التحية لرائدات ورواد الاعمال، تقبلوا خالص التحيات من طاقم العمل من الإعداد بتول المنصور ومن الإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة، وحتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ننتزع حقوقنا من وسط أجسادكم.
1: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
0: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4:00 عصرا.
2: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان، لن يردنا عن هذا الموقف.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم.

السلام. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

في مقابر جنود وقادة الحملات العسكرية الخارجية المتوزعة في الكثير من المناطق اليمنية تاريخا طويلا من الأحداث شهدتها العربية السعيدة خلال قرون من الزمن. هنا قضى عشرات الآلاف من الجنود والقادة، وهزمت جيوش بأكملها، وانكسرت إمبراطوريات كانت في أوج مجدها.

0: يعتقد أغلب المؤرخين عربا كانوا أو أجانب إن اليمن ظلت عصية على القوى الخارجية فلم تخضع أو تستكين حتى عرفت بمقبرة الغزاة.
1: الفرس بالفعل والرومان قبلهم والأحباش والأتراك والأيوبيين كلهم بالفعل والبريطانيين وحتى البرتغاليين كلهم بالفعل كانوا يأتون إلى اليمن ويكونوا يعني بالفعل تكون اليمن مقبرة لهم.
2: الرومان اللي جو حملة إليوس غالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، هم يمكن بالعشرة.
3: قالوا إنها لم يهزموا في العالم، أن إمبراطوريتهم لم تكبر إلا في اليمن.
4: لا يهم اليمني إطلاقا من يكون عدوه وماذا يستخدم عدوه من أسلحة، هذا على مدى التاريخ.
5: لا يستطيع أي جيش أن يستولي على اليمن لأن أهلها أشداء مقاتلون بالفطرة.

0: تتوسط اليمن قارات العالم القديم، وتشرف على أهم طرق التجارة البحرية كهمزة وصل طبيعية بين المشرق والمغرب. يتربع جزء كبير من سكانها على عروش الجبال الشاهقة من المرتفعات الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية، فيما يتوزع البقية خارطة متنوعة من التضاريس ما بين سهل وساحل وهضبة وصحراء. تكتسب اليمن أهميتها مما حققه أبناؤها من إنجازات حضارية ستظل بلا شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني.
1: هذا الإنسان عندما أنتج هذه الحضارة نشأت عنده روح لها ولاء مع الأرض، لها ولاء مع السماء، مصدر الماء، لها ولاء مع السماء. هذا الولاء بنى عقلية قادرة على تشخيص المشكلة وحلها، قادرة على تشخيص الظاهرة وتوظيفها. تدريجيا تدرب على أن يخلق الظواهر، أن يصنع الظواهر. ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في، يشرب من بطن الوادي، ويزرع سفح الجبل، ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية، وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
2: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق. لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
0: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد الشاعر الجواهر، يقول اليمن جوهرة في يد فحام. اليمن قيمتها لا يعرف حكامها، لكن الآخرين يعرفوا القيمة العظيمة لليمن. اليمن بيئتها، تضاريسها، إنسانها، ثرواتها وسواحلها، بلد مهم جدا.
1: اليمن كان هو مستودع اقتصادي، مستودع حضاري بين الاقتصاد وبين الصناعة وبين الملابس. اليمن كان عند مجيء الإسلام ينتج 20 زي من الأزياء، الأحذية، الأفرشة، أرقى أنواع الجلود في العالم الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهاد، يدبغوها بالقرض، نبات القرض. اللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة، فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له. السومريين والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منهم. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمحل أطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة، لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
4: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعده على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
0: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة أكبر امبراطورية في ذلك العهد كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة: إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثاريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبئيين. ويقول ديودوروس الصقلي: إن السبئيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول: إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير السيلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في ربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود سهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
1: اليمن يتمتع بحدود مانعة، الحدود المانعة هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبتضحيات كبيرة، الصحراء أولا والبحر ثانيا، زائدا طبيعته الداخلية من الممكن أن تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الأحداث الطائرة. فالرومان اللي جو حملة إليوس جالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ إلى المرحلة الراهنة.
5: اليمنيون استخدموا طريقة حربية لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحملة. يقال أن أعداد قليلة من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون أن الحملة انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الأمراض فيها. كانت المقاومة اليمنية سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
0: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كان وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن. فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية، منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
2: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني، وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تاريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: تبح الله وجهك يا الدليل، إن بعد الحرائب عافية، بعد الحرائب ما نميل، بعد الحرائب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي بشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب على هذا الأجنبي. وقراءة التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوى للغزو يواجه بالمقاومة، نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش للحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لا اليمنيين أنا في تقديري الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كان التبابعة يلقبون بملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنة، وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: كما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت، ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كان مرتبط بقوتين قبل الإسلام 500 سنة 600 سنة، اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هو الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار. فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيح، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشي، أكثر منه نفوذ حبشي.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو، وقد وصلت السفن إلى المخا، ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري بونواس قتل في هذه المعركة، وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525.

0: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل أي جنوده بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
1: تصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أقسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأقسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
2: كان اليمنيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
1: سخر إبرهة عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرهة غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرهة في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذو نفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش، ليصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
3: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بخادم، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذا كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا اذهبوا مع هذا الرجل وعينوا بالاستشارة، لا بات قاتلوا ولا بات تقتلوا، لكن عينوا بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتصر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونفوذها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منك.
4: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم دخولهم ليس بتلك القوة، ولم يسيطروا على اليمن، كان لهم هم وجود في سيف البحر، لهم وجود في البحرين، له وجود في الأحساء، له وجود في مناطق معينة في هذا، وامتد إلى اليمن، ولكن امتد بشكل ضعيف ولفترة زمنية قصيرة.
5: الفرس حكموا اليمن فترة طويلة، والفرس حكموا اليمن في إطار الصراع بين قطبي العالم القديم حينها اللي هي الروم والفرس، وكان هناك صراعات وحروب بين الروم والفرس، وهو صراع حضاري بالمناسبة، لم يكن صراع على فقط مناطق النفوذ، كان صراعا حضاريا، ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
1: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
3: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني القصير الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال من جديد، وأصبحت اليمن مرتبطة بفارس احتلالا قوميا، ما في كلام يقينا يعني. هذا الوضع أيضا هل استمر؟ هل نجح؟ لم ينجح، لأنه دائما عندما يحدث تفكك واحتلال يحدث مقاومة وبحث عن الدولة والوطن من جديد، وما حد بيعرف يحسم الأمر. في نفس الوقت الذي ما كاد الفرس يستقروا في السلطة وينظموا أمورهم مع الأذواء والأجيال، إلا وتفجرت ثورة اجتماعية جديدة للمقاومة ضد النفوذ الفارسي في اليمن، والذي قاد الثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس،
1: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
3: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل، والمدينة معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي، إن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
6: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهم النبي صلى الله عليه وآله لماذا تطيلان شواربكما، أو ما معناه؟ فقال ربنا أمرنا بذلك. قال أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر باذان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم باذان وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

0: عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة، وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة. ثم إن النبي بعث خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الصحابة إلى صنعاء، إلى محيط صنعاء، إلى قبائل همدان وما حولها. فيحكي الطبري بأن النبي بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب مرة ثالثة إلى اليمن، وطلب أمره أن يأمر خالد بن الوليد بالعودة إلى المدينة، ومن أراد من أصحاب خالد أن يعقب مع علي فليعقب. ففعل علي بن أبي طالب ذلك ودعا همدان إلى الإسلام، فأسلمت همدان كلها. ويكاد أن هذا الأمر كان في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة، حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبين وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها، وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن، تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي، بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء. وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا، إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم. فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في المئة سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا، وليس محصور في مجال واحد. ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلقوا قضهم وقضيهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم وروا أنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون، ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف، كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول ثلاث مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوها هم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم أربعة من اليمنيين، اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة. جندي في جيش السند لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج. قال له نحولها إلى جمال. قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة، سوى دائري مثل خف الجمل، خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل، ربط بحيطان، كملها، مشى بالحصان فوق الثلج. فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون، فاستقروا.
3: بحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. حاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
0: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة يعني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيعوا من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي، ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية، وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه، وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
0: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة والصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان يعني الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يعني يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين. كان طوتكين ظالما فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يعني يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك طوتكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. قام ولده إسماعيل بن طوتكين فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
4: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها، كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية، غير أن مقاومة الأهالي كانت تجبر الأيوبيين على التراجع. وقد سيروا عدة حملات للسيطرة على صعدة لكنها جميعا فشلت.
3: قاوم اليمنيون بشدة الاحتلال الأيوبي، وذلك في حضرموت وتعز وصنعاء ودمار. فشل الأيوبيون في السيطرة على منطقة صبر بتعز، فلم يتمكنوا من إخضاعها رغم تعاقب الحملات عليها. في المحاولة الأخيرة للأيوبيين لإخضاع جبل صبر تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
5: أرسل سليمان ابن الضغطكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام، وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
3: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية، لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل ذمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1180 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن ونزل في ميناء شحل، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن المهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا العصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ، ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسنحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
3: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيد لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث قاموا بمصادرة الأموال وتعذيب الثوار وقتلهم.
2: أدى فشل ثورة أهالي صنعاء بعد حصارها إلى انتقام الأيوبيين، وأنزل الأيوبيون أشد العذاب بالرجال والنساء والضرب والتعليق والعصر الأرجل والرؤوس والتحريق والكي والسجن والنفي. وقد اضطر أهل صنعاء وقتها بعضهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وبيوتهم وتفرقوا إلى جهات مختلفة حول صنعاء.
0: استخدم الأيوبيون المجانيق في حصار القلاع والحصون والمدن اليمنية. تفوق الجيش الأيوبي من حيث الأسلحة وكفاءة.
4: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
6: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مش وقته خالص.
11: اش في مالك خوفتنا؟
10: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
11: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
10: بث لي. انت فيك الخير.
11: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
10: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
12: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
10: أيوة.
12: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
13: سفري؟
14: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
12: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
16: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
17: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
18: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
19: نهج الإمام زيد، نهج الإمام زيد، حلقات حوارية خاصة
13: بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام.

0: ختام الرسل.
1: من إعداد وتقديم محمد العفاري، نستضيف فيها الأستاذ العلامة أكرم الدروالي.

0: نهج الإمام زيد. نهج الإمام زيد. إخراج أم الحسن.
1: تناثرت رمد يتلاشى في الفرات، بل بذورا للجهاد أينعت بالثورات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطيب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى. مستمعين الأفاضل، حياكم الله وبياكم مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. نحييكم بتحية الإعزاز والإكبار في حلقة جديدة متجددة من برنامج نهج الإمام زيد بن علي عليه السلام، والتي نخصصها لقراءة سفره الخالد ورسالته الشهيرة إلى العلماء. نقف اليوم أمام كلمات صاغها حليف القرآن بدمه قبل مداده، موجها خطابا لا يزال يهتز له وجدان التاريخ، صادعا بأمانة الكلمة ومسؤولية البيان. ويسرنا أن يرافقنا في هذه الحلقة الفكرية ضيفنا العزيز عضو رابطة علماء اليمن الكرام، السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني. حياكم الله وبياكم سيدي الكريم، وعافاكم الله وشكر الله سعيكم
3: وإياكم، بارك الله فيكم حفظكم.
2: ما زلنا سيدي الكريم نتحدث عن رسالة الإمام زيد بن علي عليه السلام، التي يقول فيها، يقول الإمام في رسالته: إن الله عز وجل قال في كتابه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعاب علماء التوراة والإنجيل بتركهم ما استحفظوا من كتابه. سيدي الكريم، ما هي المرتكزات البلاغية والجمالية في أسلوب التوبيخ والوعظ في كلام الإمام زيد عليه السلام، وكيف يشكل تحذيرا حيا لعلماء الأمة؟
3: توبيخ الإمام زيد بن علي عليه السلام لعلماء السوء هو تأسٍ واقتداء بتوبيخ الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من آتاه الله العلم فقد رفعه وأعزه ورفع مقداره، وعندما يكون العلماء متبعين للهوى تكمن الخطورة عليهم وعلى المسلمين وعلى الإسلام بشكل عام. ولذا إذا كان الخطاب من الله متوجها لداود عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله: يا داود في قول جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله النعم التي أنعم بها على هذا الرجل. قال: فما عملت بها أيها العالم؟ ماذا عملت بعلمك؟ ماذا عملت بقراءتك لكتاب الله؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم ماذا؟ ثم ما هي النتيجة؟ لأن العالم حصل له صيت بعلمه ونسبته إلى العلم وإلى كتاب الله وعظم ومجد، وإذا به بآخر المطاف
2: ينسلخ
3: ويعني ينوي بهذا الرفعة أن يتعالى عن دين الله وأن يحرف نصوص الشرع. قال يعني ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. الخطورة العظمى أن العلماء معظمون في نظر العامة حتى ولو كانوا ضلالا، لأن العلم من حيث هو
2: مقدس،
3: فمن يحمله هو مقدس. فعندما يكون العالم ضالا ومضلا، عندما يسلك هذه الطريقة هو يحمل وزرين، وزر مخالفته لرفعة العلم ووزر إضلاله للناس، لأنه يضلهم عن علم. الناس لا يتبعون الجهلة ولا ينصاعون للجاهل. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول في معنى كلامه: فتزيغ قلوب بعد استقامة وتضل رجال بعد سلامة. فلذا عندما يوبخ العالم يوبخ بسبب انحرافه، توبيخ الإمام زيد بن علي عليه السلام العلماء السوء هو بسبب هذه الخطورة، لأنه ربما استشهد الداعي والمصلح وسفك دمه وهتك عرضه بسبب ذلك العالم، أو بسبب هؤلاء العلماء الذين داهنوا الظلمة وعاونوهم ووفروا لهم النصوص وأعملوا لهم النصوص في صالحهم وفيما يعود على النفع عليهم أمام الرأي العام.
2: خذ مثالا سيدي الكريم في أول العدوان اليهودي الإسرائيلي على غزة، في أسابيعه الأولى سطر بيان من الأزهر الشريف بوجوب إسناد إخواننا في غزة،
3: نعم،
2: وبوجوب التحرك، يعني وبوجوب التحرك والجهاد والإمداد لهم. وبعد 3 أيام يصدر بيان العلماء أنفسهم الذين أصدروا البيان الأول بيانا آخر بأنهم يتبرؤون من جماعة حماس، وأنهم هم المتسببون في سفك الدماء، وهم الذين جلبوا الويلات.
3: هؤلاء من هؤلاء الشريحة ممن آتاه الله علما فانسلخ من ذلك العلم فأتبعه الشيطان ولا غر. يعني لا يتعجب الناس أن العالم قد يزل،
2: نعم.
3: العالم قد يزل،
2: نعم.
3: ويضل
2: فانسلخ
3: منها فأتبعه الشيطان. يعني هناك أناس عرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأوا المعجزات بأم أعينهم، وما هو إلا أن توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانقلبت الموازين،
2: كما قال الله: وما محمد إلا رسول.
3: قد أشار إليه. بل من العجيب أنك تجد، يعني طلعت في بعض كتب التاريخ والحديث، أن ممن روى حديث عمار تقتله الفئة الباغية أبو الغادية، وهو الذي قتل عمار بن ياسر.
2: وهذه من عجائب الزمن،
3: عجائب. حتى طلعت قريبا في أحد الكتب أن جرير بن عبد الله البجلي المشهور بنصبه وعداوته لأمير المؤمنين، أنه ممن روى ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. هذا عجائب، زيغ عجيب. تروي شيء وتروي وتعمل من ثم بعد ذلك تنقضه بفعلك
2: وتنقلب عليه.
3: أين العقول؟
2: وسمعته ورويته عن النبي صلى الله عليه وآله. نعم. إذن مستمعينا الأعزاء والمستمعات العزيزات، الخطورة التي تكمن في انحراف العلماء بينها الإمام زيد بن علي عليه السلام، وبينها ولله الحمد ولله الشكر ضيفنا في هذه الحلقة. نذهب بكم مستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: حياكم الله وبياكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، حياكم الله وبياكم مجددا. ما زلنا ننهل من معيني ما جاد به الإمام زيد بن علي عليه السلام من خير فم من السيد العلابة المجاهد أكرم الدرواني، حياكم الله وبياكم سيد الكريم مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حق لنا أن نعكف على دراسة هذه النصوص التي بإذن الله سبحانه وتعالى إذا رجعت الأمة إليها أصلحتها. يقول الإمام زيد بن علي عليه السلام: عباد الله، فإنما تصلح الأمور على أيدي العلماء وتفسد بهم إذا باعوا أمر الله تعالى ونهيه بمعاونة الظالمين الجائرين. سيدي الكريم، ثنائية الصلاح والفساد في المجتمع ترتبط تاريخيا بجدلية معقدة بين رهانات السلطة ومواقف أهل المعرفة. كيف يمثل العلماء صمام الأمان الفعلي للمجتمع؟ وما الذي يحدث للنسيج المجتمعي عندما تشتبك مصالح المعرفة بضلال وظلام السلطة الجائرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هناك وصف دقيق للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يصح أن يجعل معيارا للعلماء الذين يمثلون صمام أمان فعلي للمجتمع المسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل من قبل بعض الصحابة: من نجالس يا رسول الله؟ من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في عملكم منطقه ويرقبكم في الآخرة عمله. هذا وصف موجز مختصر للعلماء الذين يمثلون صمام أمان للمجتمع الإسلامي. عندما يذكركم الله رؤيته، عندما تنظر العالم وما هو عليه من الزهد والتواضع والأخلاق والدنو من الناس ومعايشة الناس، هذا وصف يمثل أو يعالج قضية من قضايا المجتمع. ولذا قري الكفار كانوا يطعنون على الرسول: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يستنكرون أن يكون نبي يمشي في الأسواق.
0: كيف
1: يمشي في الأسواق؟ ولذا قال بعض علماء البلاغة: لماذا خص هذان الوصفان؟ قالوا: أما قوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام، فليبين الله أن النبي وإن كان نبيا فإنه لا يزال في دائرة البشر، فهو يحتاج إلى الطعام. وأما ويأكل ويمشي في الأسواق فإنه لكي لا يفهم الناس أن طبيعة الرسل طبيعة الملوك والجبابرة. طبيعة الملوك يعيشون الناس، يذهبون لقضايا حوائجهم. ولذا قال: يذكركم الله رؤيته ويزيد في عملكم منطقه. العلماء هم عجلة يدفعون الناس في العمل الصالح. إذا كان العالم لا يحث الناس على العمل الصالح، فمن الذي سيحثهم؟ ويزيد في عملكم منطقه، يعني عندما يسمعون كلام العالم، محاضرات العالم، خطب العالم، هذه الخطب وهذه المحاضرات لابد أن تحدث محركا في قلوب المستمعين، يزيد في العمل ويرقبكم في الآخرة عمله. أما عندما تسمع العالم مجرد هذيان وكلامه في واد وعمله في واد آخر، هناك يكون انفصال. حتى أن الناس، لأنه كما قال أمير الإمام زيد في رسالته للعلماء: فأنتم محط أنظار الناس، الناس ينظرون إليهم. عندما يرون الناس انفصال بين أفعال العلماء وأقوالهم، لا يصبح لديهم تقديس للعلماء. ولذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أفعالهم قدوة قبل أقوالهم، ويحصل الاقتداء والتأسي بالفعل أكثر من التأسي بالقول. عندما يكون العلماء يدعون الناس ويشدونهم إلى ثواب الله والعمل الصالح، وهناك مقارنة يعني يجدر بنا أن نلفت النظر إليها. في قصة قارو قال تعالى مقارنة بين من يريدون الحياة الدنيا ومنطقهم الذي يؤثر على الناس وبين منطق العلماء الربانيين. عندما قال تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا المنظار الأول، هذا التفكير الأول، هذا يعني المعتقد الأول. لكن انظر إلى منطق العلماء، منطق الربانيين، منطق أهل الحق، منطق المبلغين عن الله، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. العلماء همهم ثواب الله، أن يوجهوا الناس إلى ما فيه ثواب الله، أن يرشدوا الناس إلى ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. ليس همهم بدفع الناس للدنيا ولا للتحزبات الدنيوية ولا للتكتلات الدنيوية ولا للأشياء السياسية التي فيها خلاف شرع الله وخلاف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست وظيفة العلماء، وهم علماء لكن علماء ضلال يضلون الناس بهذه الأساليب.
0: نعم. وكذلك العالم سيد الكريم كما هو شأن الإمام زيد بن علي عليه السلام وكما هو شأن علمائنا الكرام، ولله الحمد ولله الشكر، نراهم في واقعنا يحثون الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك نراهم مجاهدين في سبيل الله ومستبسلين في الدفاع عن أوطانهم، وأيضا يحث الناس في مقارعة الظالمين والمستكبرين ودول الاستكبار أمريكا وإسرائيل. وهناك نص سيدي الكريم للإمام زيد أيضا بيقول لو بينتم للناس ما تعرفون لتضعضع
1: الباطل،
0: لتضعضع بنيان الجبار
1: الجبار. نعم صحيح، لو أن العلماء يبينون الحق لما أصبح للباطل صولة وجولة.
0: نعم.
1: لكن عندما يكون العالم يعين أهل الباطل، يوظف النصوص لأهل الباطل، يعني العجاب عندما يؤتى مثل أطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذه من هذه من هذه المدرسة.
0: نعم.
1: يعني وهل بعض الله الأنبياء إلا ليكف الظالم ويمنعوه من استعباد الناس ويمنعوه من اضطهاد الناس، ثم يقول رسول الله أطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك
0: حاشا. وبالأخص الأمير الفاجر والفاسق والذي يعني يضع يده على يد اليهود،
1: لأنه لا يمكن للأمير الصالح أن يوالي أعداء الله. ولا يعني يأتوا بقصة للإمام يحيى بن محمد حميد الدين أنه عندما كان لديه خلاف مع آل سعود وطلبت منه بريطانيا أن تدعمه ضد آل سعود، قال لو نازعني آل سعود على العمامة، هذا
0: على العمامة
1: ما أستعين بكافر عليه،
0: وهي أقرب شيء إليه.
1: قال يهازني العمامي، يتهازر ناوي على العمامي،
0: قد وصل العدو إلى أنه
1: لا فوق رأسه،
0: لا فوق رأسه،
1: لا أستعين بكافر.
0: الله
1: هذا روح الإسلام.
0: بعلماء مثل علماء آل سعود الذين يرون في ترامب وابن سلمان أو سلمان أنهم قطباء
1: سلام هذه الأمة.
0: أحسن الله إليكم سيدي الكريم وعافاكم الله. إلى هنا مستمعين الأفاضل نصل إلى ختام هذه الجولة الفكرية في رحاب رسالة حليف القرآن. لقد رسم لنا الإمام زيد عليه السلام طريق الخلاص الذي يبدأ من منابر العلم حين تقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر والإفضال لضيفنا وعزيز قلوبنا السيد العلامة المجاهد أكرم الدرواني على ما أجاد وأفاض به علينا من دقيق علمه وبيانه. كما نشكركم أنتم أيها الأوفياء عبر أثير إذاعتكم آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. حتى نلتقي في حلقات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حليف الكتاب اهتداء وروحا وقولا وفعلا ووعيا وفكرا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج نهج الإمام زيد عليه السلام على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟

0: باقه سفري 8 ساعات وباقه سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري الى 211 مجانا.
1: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبافون اصاله وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.

0: سعودي بعد تزحقنا من وصل هذه الحقد.
1: لا لا أقول لك بعدك موفى.
2: وينك عارف من قبلنا وينها؟
3: جاهزين
1: جاهزين
4: سنأخذ حقنا بأيدينا،
0: وأن إحنا داخل وسنأخذ حقنا بأيدينا،
4: وأننا لن نتراجع قيد عنمنا.
5: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق، على الجمهورية الإسلامية في إيران فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يمكن أن يقهروا إرادة أو يكسروا إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبوها مننا، وهيهات هيهات منا الذلة.
7: أعلنا النفير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد، يدنا على الزناد
8: بإذن الله سبحانه وتعالى. قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكفة القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكفة القبلي. إذا ركبت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.
4: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

عزيزي نعد ونستعد وعلينا البلاغ وعلى الله النصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: معركة بعينها عصية من حبل الحرب قالت حلبوها حلها.
2: أن صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
3: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم،
4: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت.
5: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
6: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
7: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
8: يقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الجهادي.
1: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

فإذا نفخ في الصور نفخة

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: اللهم إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الملك الدائم. أقول فيها: الأبرار يسمعون ليل نهار نداء الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ ويجيبونه بفرح واستبشار: لله الواحد القهار. ولذلك لا يصيبهم ألم ولا فتور ولا سقوط ولا انهيار. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم، العبارة الآية الكريمة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طبعا هذه الآية الكريمة يتصور البعض أو يتوهم أن الملك فقط لله تعالى يوم القيامة، أما قبل ذلك فالملك للبشر. يعني حتى بعضهم يصيغ عبارة يقول يعني خاف الله تعالى في يوم القيامة، أو ولكن الآن الملك للبشر، كما ربوا ذكروا عن المسيح عليه السلام وهو كذب. دعوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، مع أن ما لقيصر هو لله، ما لله لله وما لقيصر لله. فلذلك الله تعالى ملكه دائم. هذه الآية الكريمة التي يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الغافلين لا تعني انحصار ملك الله تعالى في ذلك اليوم، بل هو ملك الله دائم. ولذلك القرآن الكريم ملوء ملك يوم الدين، مالك مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك لله دائما، والله تعالى من أسمائه الملك والمالك في كل الأوقات وليس خاص بهذا الأمر. فهذه الآية الكريمة نفهمها بحسب سياقها. الله تعالى يقول: لينذر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم القيامة، يوم اللقاء، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الله تعالى عندما يقول لهم هذا الكلام، هذا الخطاب لأولئك الغافلين المستكبرين العتاة الذين تصوروا في الدنيا أنهم ملوك وأنهم أباطرة وأنهم لا يستطيع أحد أن يصل به. فالله تعالى قال لهم: لمن الملك اليوم؟ أنتم تصورون أن ملككم سيدوم، ملككم المجازي، ملككم المحدود، ملككم الذي هو عبارة عن ابتلاء واستدراج وإمهال وليس ملكا حقيقيا. فقال: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذه الآية الكريمة تعني هذا المعنى. ولذلك الصادقون يسمعون هذه الكلمة في كل حين، هم في كل حال يسمعون أن الملك لله الواحد القهار في كل نسبة في كل شيء، ولذلك لا يخافون. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يقولون للأعداء، يقولون للمتكبرين، لأن الملك لله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمنون يعلمون أن الملك المحدود لهؤلاء البشر ملك اختبار، هل نطيعهم أم نطيع الله، هل نخاف الله فنمارس ما كلفنا به أم نخافهم ونطيع الله سبحانه وتعالى. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك المؤمن ينظر إلى هذا الأمر. هؤلاء مثل الممثل الذي يلبس لباس الملك، الممثل في فيلم أو في مسلسل، فعندما يلبس ذلك اللباس هل يعني أنه خرج من كونه ممثلا وتحول إلى ملك حقيقي؟ ليس كذلك. هكذا الأمر، المؤمنون ينظرون بسخرية للذين يتوهمون أنهم حقيقة ملوك. ما هذا الملك الذي المملوء بالضعف والذي ينتهي إلى أمد محدود والذي يتحول صاحبه بعد ذلك إلى شخص لا قيمة له، يعذب بكل أنواع العذاب؟ ولذلك المؤمنون يفرحون بأن الملك لله الواحد. هذه معلومة قيمة جدا، عندما تعلم أن هؤلاء الطغاة لا يسوون شيئا، هؤلاء كالفئران كالجرذان كالصراصير لا قيمة له، بل أدنى منهم، من أدنى من هذه الحيوانات وأدنى من هذه الحشرات. فلذلك المؤمن عندما يعلم أن الملك لله الواحد القهار، هذا لا يصيبه ألم ولا فتور ولا سقوط ولا انهيار ولا انحدار ولا خوف ولا جبن. لماذا؟ لأنه يعلم أن النهاية الجميلة ستكون في صحبة هذا الملك. الآن حتى نبسط المسألة، عندما مثلا بعض الناس يستولي على السلطة مثلا، ثم يعلم شخص من مصدر مقرب أن هذا الشخص سيقوم الجيش مثلا بانقلاب عليه،
وأن هذا الجيش يحضر لذلك، وسيبقى ربما بقي أسبوع فقط لهذا الشخص في السلطة ثم يتولى شخص آخر. فكيف ينظر إلى ذلك الشخص الذي سيسقط؟ سيحتقره. لمن يتودد؟ هل يتودد للشخص الذي يريد أن يتولى السلطة، أم الشخص الذي سيذهب سيزول عن السلطة؟ العادة في الناس أنهم كما يقال يذهبون إلى في الرهان إلى الحصان الرابح للحصان الخاسر، يذهبون إلى الذي يريد أن يتولى. حتى في الإدارات البسيطة عندما يسمع الموظفون أن مديرهم القاسي الشديد سيقال وسيخرج من منصبه، هل يبقى احترامهم له؟ بل يعني في آخر أيامه عندما يعلمون ذلك تصبح لا قيمة له. كل ذلك الخوف الذي كانوا يتعاملون به من خلاله كله يزول عنه. فكذلك المؤمنون، طبعا أيام الدنيا محدودة جدا، ولذلك عندما ينظرون إلى هؤلاء ينظرون إليهم بهذا الاعتبار، بأن الله هو المالك، الله تعالى هو الوارث الذي كل شيء يعني له. طبعا هذه الأشياء فقط من باب يعني هؤلاء الذين يغفلون، وإلا الملك لله تعالى أبدا لم يزل ولن يزول. وتوفير الفرصة لهؤلاء المؤقتة المحدودة هذا كاختبار فقط، مثل ما يقول الأب مثلا لابنه الصغير، يقول له الآن أنت مسؤول البيت فافعل كذا افعل كذا، فالابن يحاول فقط أن من هذا الباب وليس من باب الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء، هو المسير لكل شيء، هو المالك لكل شيء، هو الملك على كل شيء. فلذلك هو الذي يطاع، وهو الذي يعني هو الذي يخاف، وهو الذي يرجى. ولذلك ما دام الخوف مصادر الخوف أسباب الخوف عند الله وأسباب الرجاء عند الله، فلماذا نذعن لغيرنا؟ لماذا نذل لغيرنا؟ فلذلك الله تعالى عندما خاطب بهذه الآية الكريمة لمن الملك اليوم يقصد هؤلاء الغافلين. أما الصادقون فهم يشعرون بأن الملك لله دائما وأبدا، ويستحيل أن يخرج شيء عن ملكه، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا

ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم بظلمهم بطغيانهم بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر

تهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترام بالكافر واضح في ذلك. فإذا هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب
أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما. عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الخسار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك. الكل عانى والكل يشكو من ذلك، معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية، وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية في العدوان الإسرائيلي على غزة
فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان، ثم ضد اليمن، ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم. وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها، كرامتها، مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح لا التباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة لا التباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لا التباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة
والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة، وإلى اليوم العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان، وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا، أطفالا رجالا نساء، قادة من الجنود، من المواطنين، من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة، ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة، وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة،
والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، استهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق، عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق، ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني، ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن
كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية، استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية، القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه بتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض، تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء، يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة
وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله للتصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية، ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات
لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية؟ المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها. فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران، لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان، هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق
بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة، أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية، هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي، لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني، ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة، وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون بأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم وصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية، وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك، تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذه يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، أن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات
وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. في حالة جرائم اعتداءات ظلم، حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات ومحاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، أن لا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، أن لا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملاً لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق، ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم
في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان. تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي، حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة، لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا
خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق،

والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة إلى ميناء الحديدة إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة تحتاج إلى إمكانات معينة الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء بالنقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر أدى إلى وفيات بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا.
الدنيا لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل، التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام. لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة، مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع له. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني، وبين السعودي والأمريكي، ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك،
السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي. كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي، وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي مع الأمريكي. وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس. بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا.
ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق أن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين، يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني،
لم أسمع. أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل، قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم يخضع لهم يعبدهم من دون الله يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع، من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات، لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.
شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية. أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم.
لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة. وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.

0: الآن
1: يا سيدي.
0: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، ونفسي وروحي.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
0: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه الثنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير، حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر، وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها. فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح، وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط، بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير، إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: زيد يا خير إمام زلزلت عروشه.
9: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

في هذه الحلقة سوف نتناول مجريات المعركة العسكرية التي خاضها الإمام زيد عليه السلام في صبيحة اليوم الأول والثاني والثالث حتى استشهاده سلام الله عليه. فأهلا وسهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى ذكر معركة الإمام زيد عليه السلام في اليوم الأول في يوم الأربعاء. الإمام زيد عليه السلام حقق نتائج مثمرة وكبيرة وباهرة جدا على المستوى العسكري وعلى صعيد الواقع الميداني. في البداية بدأ الإمام بالهجوم متجها إلى المسجد، وبالتالي سيمر الإمام عليه السلام بمناطق عدة يذكرها المؤرخون كجبانة الصيادين، ويذكر المؤرخون أيضا بعض أسماء المناطق التي استطاع الإمام عليه السلام اقتحامها وطرد الجيوش الأموية المتمركزة فيها، الكتائب الأموية المتمركزة، وتحرير مناطق عدة حتى استطاع الإمام الوصول إلى الجامع. كانت هذه المعركة معركة ضارية، انتصر فيها الإمام عليه السلام انتصارا حاسما، استطاع من خلالها أن يحرر أجزاء كبيرة من مدينة الكوفة رغم قلة العددية أو رغم قلة أصحاب الإمام عليه السلام، لأن الإمام قسم أصحابه إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تقوم بمهمة الهجوم، والمجموعة الأخرى تقوم بمهمة الحماية وحراسة المناطق التي يقوم الإمام عليه السلام باقتحامها وتطهيرها من الأمويين. لما وصل الإمام عليه السلام وقد حاز الآلاف من الجيوش الأموية في أزقة الكوفة، في أزقة وشوارع المنطقة الواقعة بالقرب من الجامع، الجامع الكبير في الكوفة الذي يتواجد فيه الكوفيون، بات الكثير من احتدمت المعركة بشكل كبير ورهيب جدا، واعتلى الجيوش الأموية على أسقف الجامع وعلى الدور والمنازل المجاورة، وباتوا يرمون الإمام زيد عليه السلام بالنبل وبما يمتلكون من الأسلحة، ودارت معركة حامية الوطيس بكل ما تعنيه الكلمة. كان الإمام زيد يأمل من الكوفيين المتواجدين داخل الجامع الخروج من الجامع، حيث بات الإمام قد وصلت جيش الإمام وجنده المجاهد إلى بوابات الجامع، وبات نصر بن خزيمة رضوان الله تعالى عليه ينادي أهل الكوفة: يا أهل الكوفة اخرجوا من ذل الدنيا، من ذل الدنيا إلى عز الدنيا والآخرة، اخرجوا. لكن لم يستجب أحد، فقد تهربوا عن الخروج مع الإمام زيد عليه السلام، وخانوا الإمام زيد، وتخاذلوا عن الجهاد معه كما تخاذلوا قبل ذلك آباؤهم عن الخروج مع الإمام الحسين عليه السلام، وقبل ذلك مع الإمام الحسن والإمام علي سلام الله عليهم أجمعين. اضطر الإمام عليه السلام إلى الوقوف، إلى أن يوقف مسألة الهجوم، والسبب في ذلك أن يوسف بن عمر لما عرف بظهور الإمام داخل الكوفة أرسل حملة عسكرية تعدادها أكثر من 2300 جندي، وعلى أساس أن يكونوا مددا الجيش الذي يتواجد والذي يسيطر على الكوفة، وعلى أساس ضرب الإمام من الخلف والسيطرة على دار الرزق. خرج الإمام عليه السلام، فصل معركة الهجوم، واتجه مع مجموعة من أصحابه ليواجه أولئك تلك الحملة الداخلة إلى الكوفة، على قنطرة الكوفة، على جسر الكوفة، بوابة أحدى بوابات مدينة الكوفة. يحكي المؤرخون أن الإمام عليه السلام استطاع القضاء تماما على تلك القوة، حيث قتل أكثر من 2000 قتيل من تلك الحملة العسكرية. ما أمسى مساء ذلك اليوم إلا وقد حقق الإمام نتائج باهرة وانتصارات عظيمة، أبرزها أن الإمام استطاع أن يحرر أجزاء واسعة من الكوفة. ثانيا، كانت الخسائر التي مني بها الأمويون فادحة جدا، حيث قتل الآلاف من جندهم، 2000 قتيل فقط عداد تلك المعركة التي خرج الإمام ليواجه تلك الحملة التي استطاع الإمام أن يقضي عليها قضاء تاما. لم يمس المساء إلا والجيوش الأموية أسوأ شيء ظنا. في اليوم التالي أمر يوسف بن عمر بأن يهجم على الإمام الفرسان، أما المشاة فقد باتوا يترددون، وبات الكثير منهم لا يجرؤ على مهاجمة الإمام زيد عليه السلام نتيجة لما نالهم من الخسائر الباهظة في اليوم السابق. واحتدمت المعركة من جديد في يوم الخميس، فما أمس المساء إلا وقد استطاع الإمام أن يلحق بكتائب الفرسان أكثر من 200 قتيل من الفرسان. وفي اليوم الثالث عندما بدأت واصطف القوم للمواجهة وكان أصحاب الإمام قد أصابت أغلبهم الجراحات بل جرحوا جميعا في معركة اليومين السابقين، في اليوم الثالث أمر يوسف بن عمر جنده وكتائبه وقادته بالهجوم، ولكن الجميع حاول التمرد على الهجوم نتيجة لما عانوه من خسائر فادحة في اليومين السابقين، فاضطر إلى أن يستدعي مرتزقة جددهم رماه، وأمرهم بأن يعمدوا إلى بأكثر من 400 من الرماه، أمرهم بأن يرموا الإمام زيد عليه السلام بالنبل. وهكذا انتهت معركة الإمام زيد عليه السلام بعد أن تم حشد هؤلاء المرتزقة الجدد، هم من النجارية القيقانية وكانوا مشهورين بالرمي رماة نبل، وباتوا يتصيدون أصحاب الإمام من على بعد، لا يجرؤ أحد على الهجوم على الإمام زيد عليه السلام أو على اقتحام صفوف الإمام، بات الإمام هو نفسه من يهجم ومن بيده المبادرة، ولكن نتيجة لهذا الاستراتيجية الأخيرة ولخذلان أهل الكوفة استشهد ذلك اليوم أغلب أصحاب الإمام، فلم يبقى رجل من أصحاب الإمام المجاهدين إلا وناله جراح من السهام وأصابته النبل. الإمام زيد عليه السلام، يحيى بن زيد عليه السلام وغيره من أصحابه استشهد في ذلك اليوم، نصر بن خزيمة رضوان الله تعالى عليه، وأيضا نصر بن معاوية وغيرهم. فحتى إذا حل المساء وبات الجمعان على مفترق المعركة أصاب الإمام زيد عليه السلام سهم غائر أصاب جبينه فاخترق رأسه. عند ذلك قال الإمام: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وكان ذلك ليلة 25 من المحرم من سنة 122 هجرية. عاد الإمام عليه السلام مع أصحابه جريحا، وعاد أولئك وهم لا يظنون إلا أن الإمام زيد عليه السلام عاد من أجل المساء والليل، وباتوا يعدون العدة للهجوم لليوم الرابع على التوالي. حمل الإمام عليه السلام إلى دور أرحب وشاكر، وجاء يحيى بن زيد إلى أبيه وأخذ يمسح الدم عن وجه أبيه، ثم قال: أبشر يا ابن رسول الله، ترد على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنك راضون. فقال عليه السلام: صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ قال يحيى: أجاهدهم والله ولو لم أجد إلا نفسي. فقال زيد عليه السلام: نعم يا بني جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. جاء بالطبيب لينظر الجرح، فلما نزع النصل من جبينه استشهد رضوان الله وسلامه عليه. هكذا رحل الإمام زيد عليه السلام إلى جوار الله عزيزا كريما، بعد أن أشعل ثورة تدك معاقل الطغاة والمستكبرين إلى عصرنا الحاضر. ظن الأمويين أنه باستشهاده قد زال أكبر خطر يهدد ملكهم، ولم يدر في حسبانهم أنه وبعد 7 سنوات فقط ستصبح إمبراطوريتهم الطاغوتية أثرا بعد عين. في اليوم التالي أمر يوسف بجثمان الإمام الطاهر فصلب بالكناسة، وصلب معه معاوية بن إسحاق وزياد الهندي ونصر بن خزيمة العبسي، وأمر هشام أن يطاف برأسه الشريف في البلدان حتى انتهوا به إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك ضجت المدينة بالبكاء من دور بني هاشم، وأمر أهل المدينة بأن يتبرأوا من الإمام علي وزيد بن علي عليهم السلام. هكذا كان نهاية ثورة الإمام زيد عليه السلام، وبالتالي نعرف أنه بعد أن بقي مصلوبا عدة سنوات عمد الأمويين إلى إحراقه، ثم ذر رماده في البر والبحر والبر. وبهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برنامجنا من سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والثبات على نهج الإمام زيد عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام، سيرة الإمام زيد عليه السلام، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أن يكون الحرج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة الشعب، حرية الشعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا.
1: شعبان اليمني المجاهد صامد، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإيثار والنصرة، جميعا إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات في مسيرة والدعوة عامة.
2: بسم الله بسم الله
0: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة الشعب، حرية الشعب، دين الشعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا.
1: شعبان اليمني المجاهد صامد، شعب الإيمان والحكمة، شعب الإيثار والنصرة، جميعا إلى ميدان 70 في العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات في مسيرات والدعوة عامة.

إن الله يقول للناس اهتموا جدا بإصلاح أنفسكم، بإعداد أنفسكم، وبتهيئة ما يمكنكم إعداده، ولتكن ثقتكم بالله كبيرة، وهو من سيكون معكم، وهو من سيتولى أيضا أن يزرع الرعب في قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثير إلى درجة أن يكشف لكم واقع عدوكم. ألم يوفر الله على أوليائه الكثير الكثير من العناء؟ ألم يصنع الكثير الكثير مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثير الكثير مما يؤيدهم ويشد من أزرهم؟ بلى، لكن نحن متى ما انفردنا بأنفسنا وابتعدنا عن الله ستجد كل شيء مخيف، وتجد كل شيء مقلق، وتجد الآفاق مظلمة والأجواء قاتمة، وتجد قلبك يمتلئ رعبا متى ما انفردت بنفسك. لكن عد إلى الله وعد إلى كتابه ستجد ما يجعل كل هذه الأشياء لا وجود لها في نفسك، لا وجود لها في نفسك. فالإنسان الذي يقلق أو يرتبك أو يضعف ليعرف أنه في تلك الحالة وهو يرتبك أنه يجلس مع نفسه وهو كإنسان ضعيف، لكن اجلس مع الله ستجد نفسك قويا. فعندما ترى نفسك ضعيفا لا تعتبر أن تلك هي الحقيقة وأن ذلك الحدث هو فعلا إلى الدرجة التي يجعلني ضعيفا في واقع، لا، ليست تلك حقيقة، ذلك هو فقط نتيجة جلوسك مع نفسك وابتعادك عن الله، فرأيت كل شيء مرعب وكل شيء مخيف وكل شيء ترى نفسك أمامه ضعيف، وقدراتك كلها تراها لا تجدي شيئا، وكلامك تراه كله لا ينفع بشيء، فتصبح أنت من ترى عدوك، ذلك العدو الذي قال عنه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: السيد القائد يحذر العدو السعودي من التوجه للتصعيد الشامل ويؤكد عليه ألا يتصور أن المسألة نزهة.
0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا.
1: السيد القائد يدعو لخروج جماهيري عظيم غير مسبوق في جمعة التحذير والنذير ويكشف عن فتح مطارات السعودية للعدو الإسرائيلي.
0: أتى إلى مطارات السعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي.
1: 5 شهداء وعشرات الجرحى بنيران صهيونية في غزة، والمجرم كاتس يهدد بالبقاء في القطاع ولبنان وسوريا. ترامب يدعو إلى تسريع إنتاج الأسلحة، وواشنطن تعزز صفقات التسلح الخليجية $2.5 مليار. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوعد الأعداء بساحات مواجهة جديدة وتؤكد لن نسمح بتغيير ترتيباتنا في مضيق هرمز. جي ديفانس يربط التراجع عن التسوية مع إيران بضغوط ملفات أبستن ويتحدث عن تعقيدات كثيرة أمام الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب، إما تجاور البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات من الصبر العظيم يمنيا، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات. وحين انشغل اليمن بمعركة الطوفان مساندا غزة، تموضع النظام السعودي في الضفة المقابلة إلى جانب الأمريكي والإسرائيلي، متربصا باليمن أن يغرق في الطوفان. ولم يكن النظام السعودي متربصا فحسب، بل نازع اليمن في تفاصيل شؤون حياته ناكثا بالتزامات الهدنة، فلا سفريات ولا مرتبات ولا حبة دواء أو حبة قمح تأتي إلى البلاد إلا بإذن ملكي. وتوالت السنوات وكبر الوهم لدى السعودي حتى عاد مجددا لطبيعته العدوانية المباشرة بانتهاك سيادة اليمن ومهاجمة مطار صنعاء الدولي، منازعة لبلد في سفريات مواطنيه وفي نشاطهم الاقتصادي والتجاري وغير ذلك، وهي منازعة لا سابق لها في العلاقات الدولية المعاصرة سوى ما تعانيه غزة من حصار إسرائيلي. هناك اليمن يواجه حصارا سعوديا جائرا وغير مبرر، وقد آن الأوان أن يكسر الحصار، وبكل ما أوتي اليمن من إيمان وقوة، فهو عازم بإذن الله تعالى على وضع حد لهذا الحصار الجائر. والخطوة الأولى في كسر الحصار ما سوف يراه العالم غدا الجمعة، تلبية لدعوة السيد القائد، سيعلن الشعب اليمني موقفه الحازم والحاسم، كسرا للحصار أو مطار بمطار ومنازعة بمنازعة. ما سيقوله الشعب اليمني للنظام السعودي: طفح الكيل أيها الجوار الظالم، وقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن، وقد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء ولن تمر هذه مرور الكرام، إنها حماقة سوف تدفع ثمنها بمعادلات أذن الله بها واستعد لها الشعب والقوات المسلحة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وغدا إنذار تشخص إليه الأبصار.

0: الشعب الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
1: في كلمة تاريخية أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن المعادلة الحقيقية في وجه استكبار النظام السعودي وعدوانه الأخير هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، مشددا في الوقت ذاته على ألا أحد يمتلك الحق في إسقاط حقوق الشعب اليمني.
0: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا، ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: وفي نداء استثنائي دعا السيد القائد الشعب اليمني إلى خروج مليوني غير مسبوق في جمعة التحذير والنفير، وشدد على أن ما بعد الغد سيكون لليمن موقف وقرار يعبر عن موقف الشعب في مواجهة أي تصعيد.
0: وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: وحذر السيد القائد النظام السعودي من استهداف منشآته النفطية والحيوية إذا تورط في العدوان الشامل على بلدنا، وأضاف أن أي تورط لن يكون نزهة، وأكد استعداد اليمن للتصدي لأي تصعيد.
0: إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: السيد القائد ذكر النظام السعودي بفشل أسياده الأمريكيين والصهاينة في مواجهة أبطال الشعب اليمني، مستبعدا خيار الخنوع والخضوع لعبد أمريكا وإسرائيل، مكررا مقولته التاريخية مطلع العدوان بأن خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.
1: السيد القائد أكد أن قبائل اليمن حرة ولا يمكنها قبول الوصاية والإذلال السعودي في مصادرة حقوق الشعب اليمني.
0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء.
1: السيد القائد توقف عند تنكر النظام السعودي لاستحقاقات خفض التصعيد الإنسانية وإصراره على حرمان الشعب اليمني من عائدات ثروته النفطية بهدف جره إلى مربع الإخضاع للأعداء.
0: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك.
1: وعن أهداف العدو لاستثمار معاناة الشعب اليمني، أكد السيد القائد أن النظام السعودي حرص على تأزيم الوضع الاقتصادي بهدف جر الناس إلى مربع الخيانة،
0: وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم، من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.
1: وبشأن توقيت العدوانية السعودية، لفت السيد القائد إلى أن الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني يدفع بالنظام السعودي إلى أن يتورط من جديد في اليمن بعد 4 سنوات من المراوغة و12 عاما من العدوان والحصار.
0: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي، ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني، لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب.
1: وكشف السيد القائد عن أشكال متنوعة من التعاون السعودي مع العدو الإسرائيلي والأمريكي ضد اليمن، وعلى رأسها فتح مطارات سعودية للطائرات التجسسية الإسرائيلية في خيانة واضحة لحق الجوار.
0: في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود به الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي.
1: وكشف السيد القائد عن تشديد النظام السعودي للحصار على اليمن في ذروة المعركة مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، بما يؤخر وصول السفن إلى الموانئ اليمنية ويكبد التجار أكلافا كبيرة تلقي بظلالها على المواطن.
0: كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، تعاون هو البريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة إلى ميناء الحديدة إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
1: وتطرق السيد القائد إلى الدور التخريبي للنظام السعودي ضد الأمة بما يخدم العدو الخارجي، مشيرا إلى أن اليمن أول من تعرض لهذا الاستهداف.
0: ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.
1: وأكد السيد القائد أن النظام السعودي ساند الإبادة في غزة بمواجهته أي تحركات تواجه العدو الإسرائيلي.
0: في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عام.

0: مهم للمقاومة الإسلامية في لبنان، لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية، ولا سيما النظام السعودي، بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية، ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية، في التبني لإيقاف العدوان على لبنان، لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني.
1: وأشار السيد القائد إلى أن النظام السعودي يدعم الموقف المنحرف للسلطة اللبنانية ويدفع رشاوى مقابل مسار الاستسلام للعدو الإسرائيلي.
0: طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر.
1: السيد القائد أشاد بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتصارها وثباتها، واعتبر أن ذلك يمثل حصنا للمنطقة وفي المقدمة دول الخليج.
0: هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا، وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء. مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم:

0: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم، مصالحهم، أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات.
1: شددت القوى السياسية اليمنية على ضرورة كسر الحصار الذي وصل بألمه كل بيت يمني، وأكدت دعمها لكل الخيارات المتاحة بما في ذلك القوة لكسر الحصار ما بعد حماكة العدو السعودي بقصف مطار صنعاء.
0: معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات.
2: صنعاء تستعيد أجواء الحرب. بدأ السعودي عدوانه في 2015 بقصف مطار صنعاء، وها هو ينهي هدنة أبريل 2022 بقصف المطار، بدلا عن الذهاب إلى رفع الحصار الذي أوغل في اليمنيين ألما ومعاناة وصلت كل بيت وصبر إزاءه اليمنيون كما لم يصبر شعب قط.
3: يقول زاد الماء على الطحين، وزاد الصبر، وزاد التجبر والتكبر من السعودية. يا أخي، أموالنا لديهم، أجواءنا محاصرة منهم، 40 مليون محاصرين تمام في سجن اسمه اليمن، وتريد الشعب لا ينفض ولا لا يثور؟ جاءت منهم. قد كان الشعب تقديرا للقائد، ولما تراه القيادة يصبر.
4: إن الشعب اليمني لن ينتظر طويلا لهذه المعاناة وهذه المجاعات وهذه الفاقة التي يعيشها، ورغم التفافه الواسع النطاق مع القيادة السياسية ومع القوات المسلحة، لكن الشعب اليمني له حدود، وهو يقول لهم إنه يكفي إلى هنا صبر، ويكفي هنا لا حرب ولا سلام.
2: تؤكد القوى السياسية مشروعية موقف صنعاء بما في ذلك اللجوء للقوة لكسر الحصار إذا ما واصل العدو السعودي التعنت ورفض خارطة مسقط للسلام في اليمن.
5: فوضى من 2016 نرى بأننا استنفدنا كل الطرق، ولم يعد أمام السعودية إلا أما أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه دون مراوغة، وإما القتال بينها وبينها.
6: القتال إلى متى؟
5: إلى أن ترضخ، إلى أن ترضخ المطالب الشعب اليمني. ولا يمكن للسعودية أن تنتصر على شعب يمني تعداده 35 إلى 40 مليون.
4: يعني بقى هذا الحصار، أنا أقول لك إنه عودة إلى الحرب، عودة إلى الحرب. وأقول لصنعاء إنه لكم كل المشروعية بالعودة إلى الحرب إذا لم يرفع الحصار، لأنه يكفي الشعب اليمني هذه المعاناة وهذه المجاعات وهذه الويلات والدمار الذي جاء بسبب هذا الحصار وبسبب الحرب. يعني
3: وأنا أقول هذا الكلام حتى على لسان القائد، لا يريد الحرب ولا يريد القتال ولا يريد قطرة دم ترق من السعودي ولا من اليمن، لكن نحن مكرهين، سنذهب إلى القتال كارهين، لأنه ما فيش خيار. السعودية لم تبقي خيار أمام اليمنيين تمام، يعني بيتضوروا جوع، يريدوا يتعلموا، يريدوا يتعالجوا، يريدوا. أنا يا هذا ذي أمامك، هناك 5 من أسرتي راحوا ضحية الحصار تمام، وقس على هذا بقية الشعب اليمني. أنا كنت في التعليم العالي، أعرف أن هناك طلاب كثير حرموا تمام من الابتعاث الخارجي ومن الدراسة في الخارج، هناك أمراض ماتوا بسبب عدم القدرة على الذهاب.
7: بيدها أنهت السعودية حلم اليمنيين تجاهها، وبدأت حربا تدرك قبل غيرها أنها خاسرة، وبيدها سدت كل فرص الكرامة للنزول عن شجرة العدوان. صنعاء ما بعد حماكة قصف المطار ستنزلها مكرها، لا حدود ترى هنا للغضب الذي يعتمل في الصدور رسميا وشعبيا، ولا أوعية تبقت للصبر تجاه الحمقى. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران فجر اليوم الخميس استهداف عدد من مواقع الرادارات الأمريكية في دول الخليج والأردن. وفي بيان قال حرس الثورة الإسلامية في إيران إنه تمكن من تدمير رادار الإنذار المبكر لمنظومة الدفاع الصاروخي CRAM في قاعدة علي السالم المقرر لتجمع عناصر الجيش الأمريكي، وطالب شعب الكويت بتطهير أرضهم من المعتدين، كما استهدف بمسيرة موقعا ثابتا للرادار ومنظومة اتصالات ومستودعات للوقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وأضاف أن عملياته ردا على العدوان الأمريكي استهدفت بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. هذا وأعلن حرس الثورة تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 أمريكية في سماء اندي مشك بمنظومة حديثة للدفاع الجوي. الجيش الإيراني بدوره أعلن عن استهداف تجهيزات ومنشآت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين صباح اليوم، وأكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تقر الولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران في إدارته وتلتزم بمذكرة التفاهم. ووزع حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد من عمليات القصف الصاروخي ضد مواقع أمريكية ضمن الموجات 8 و9 و10 من عملية نصر الثاني.

0: وحذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دول الجوار من استمرار فتح واستخدام أراضيها للعدوان على إيران. قال الجيش الإيراني يجب على الدول من خارج المنطقة أن تتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مضيفا أن إيران لا تخوض أي مواجهة مع الدول المجاورة في المنطقة، وتؤكد دائما على تطوير التعاون والعلاقات الأخوية معها. وقال إن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد التام لصون الأمن والمصالح الوطنية للبلد. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بحرية عمل كاملة للتصدي للعدوان الأمريكي، وأضاف: أمننا الوطني يتمثل في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وفي ضمان أقصى قدر من العبور الآمن، مشيرا إلى أن أمريكا تريد أن تحد بالقوة من فاعلية الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وتمارس ضغوطا لتعويض هزيمتها. وأكد قاليباف أن إيران تنسق بين المسارين العسكري والدبلوماسي ولا تخشى الحرب أو التفاوض. وقال: حديثنا اليوم من موقع القوة في مضيق هرمز هو نتيجة للقوة الميدانية التي أوجدها شعبنا. وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باكري كاني في تصريح للمسيرة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على انتزاع حقوق شعبها مهما كانت التكلفة. بدوره عبر رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني بيمان جبلي عن افتخار الشعب الإيراني بموقف الشعب اليمني ومشاركة وفده في تشييع السيد الخامنئي.
1: مشاركة إخوتنا اليمنيين في مراسم تشييع السيد الشهيد كانت محطة تقدير واحترام كبيرين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. السيد الشهيد علي خامنئي كان قائدا للأمة الإسلامية والثأر والاقتصاص من منافذي ومرتكبي وأميري الاعتداء على بلدنا، ومن المتورطين في اغتيال سيدنا الشهيد وأطفال مدرسة ميناب وسائر الشهداء، أمر بديهي لا يمكن التهاون فيه. الاقتصاص من المجرمين ليس مطلبا عاطفيا، بل هو مطلب منطقي لصون الأمن القومي ورضا الأعداء لمنع تكرار هذه الجرائم. على القتلة المجرمين أن يعلموا أن العقاب حتمية وجرائمهم لن تمر دون رد.
2: يا بتعبير ديگر مجازات
3: بسيار افتخار ما بود در
4: نثمن الدور اليمني وحضور الوفد اليمني في مراسم تشييع السيد الشهيد. نحن نفتخر في الجمهورية الإسلامية بحضور الوفد اليمني الشجاع والمقاوم. لقد عجزت أمريكا عسكريا وفشلت في تحقيق أهدافها من العدوان على بلادنا، ولم تتمكن دبلوماسيا من تحقيق ما عجزت عنه عسكريا، وهي اليوم تحاول انتزاع مضيق هرمز من سيادتنا، لكنهم فشلوا وسيفشلون، وقواتنا المسلحة تقوم بدورها بتلقينهم الدروس والرد.
0: وفي تصريح خاص للمسيرة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بكائي إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لجميع السيناريوهات، وجدد التأكيد بأن التزام طهران بمذكرة التفاهم معلق على التزام الطرف الآخر.
5: قواتنا المسلحة جاهزة لجميع السيناريوهات، وهذا ما أثبتناه في الميدان. القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب السلك الدبلوماسي والشعب ليست مكتوفة الأيدي، وستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن تراب البلاد، وأي اعتداء سيقابل برد حاسم ومباشر. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم فقد عبرنا عن موقفنا منذ البداية، وهو الالتزام مقابل الالتزام.
0: حذر مكر خاتم الأنبياء العدو الأمريكي من استهداف البنية التحتية الإيرانية، متوعدا بسحق البنية التحتية في المنطقة. كما أكد أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
6: واشنطن تنتقل من فشل إلى آخر أمام طهران. بات سقف أهدافها يتعلق باحتلال مضيق هرمز بعد أن راهنت على إسقاط النظام الإسلامي وتمزيق البلاد. لم تنجح المحاولات الأمريكية في إسقاط السيطرة الإيرانية على هرمز وتنصيب نفسها حاكما للمضيق مقابل 20% من عائدات المنطقة كما صرح المجرم ترامب. اصطدمت الأطماع الأمريكية بثبات وفاعلية إيرانية استندت إلى استراتيجية ردع جمعت بين القدرات العسكرية والجغرافيا السياسية، فموقعها المطل على مضيق هرمز إلى جانب تطويرها منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وقوات بحرية غير تقليدية، منحها قدرة على جعل أي مواجهة مباشرة عالية الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية. نجحت طهران أيضا في تثمير صمودها من خلال التصدي لمحاولة عزلها أو تجاهل مصالحها، مؤكدة أن ذلك سينعكس على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما أدى إلى فرملة موقف العديد من الدول الغربية عن دعم أي عدوان عسكري واسع. في المقابل فشلت إدارة ترامب في انتزاع تنازلات جديدة بعد شطب مذاكرة التفاهم. لا يزال التعثر الأمريكي في الميدان عاملا رئيسا للضعف السياسي عن فرض أي بنود جديدة في طاولة المفاوضات. لذلك لا تستبعد إيران لجوء الولايات المتحدة إلى خيارات تصعيدية، منها القصف المكثف على البنية التحتية، بما يجعل المنطقة والعالم أمام مخاطر اقتصادية كارثية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: من هنا جاء تحذير مقر خاتم الأنبياء ليعيد التأكيد على أن البنى التحتية في كل المنطقة ستصبح عرضة للقصف الشامل، منها ما هو مرتبط بالمصالح الأمريكية مباشرة وأخرى ترتبط بأطراف إقليمية راهنت على القوة الأمريكية لهزيمة إيران، ففتحت لها القواعد والأجواء وباعت لها القرار وقدمت لترامب مئات المليارات من الدولارات. تبقى الخلاصة أن الخيارات المتاحة أمام المجرم ترامب كارثية وقد تكون انتحارية، مع عجز واشنطن عن فرض خياراتها بالقوة، ناهيك عن مفاجآت عسكرية تتوعد بها طهران في حال الذهاب إلى التصعيد الشامل.
0: أقرت أوساط صهيونية بمشاركة كيان العدو الإسرائيلي بشكل غير معلن بالعدوان الأمريكي الحالي على إيران، وأن القادة الصهاينة يحرضون دونالد ترامب على توسيع العدوان والعودة للحرب الشاملة ضد إيران.
8: قد تغيب البصمة الصهيونية العلنية عن العدوان الأمريكي المتقطع ضد إيران، لكن الحضور الإسرائيلي يبرز كما يتحدث الصهاينة في التعاون الاستخباراتي، بالإضافة إلى ضغوط قصوى للدفع بالعدوان نحو الشمولية لضرب مقومات إيران، وتنسيق يتجاوز حديث نتنياهو مع ترامب إلى قادة الدول الخليجية.
9: على المستوى العملياتي والميداني نحن متواجدون خلف الكواليس، أي من ناحية المعلومات الاستخباراتية واللوجستية، مثل الطائرات المزودة بالوقود في مطار بن غوريون وقواعد سلاح الجو. أما على المستوى التنسيقي فهناك تنسيق ومحادثات مستمرة، كما أن نتنياهو يتواصل مع قادة دول الخليج بشكل يومي لتحديث البيانات والمناقشات والاستشارات.
10: כל הסיפור הזה, אז תראי, יש כל מיני קונספירציות שאנחנו שם לגמרי. אגב, אני לא חושבת שזה קונספירציות, כי...
11: אין לא מנקון מושריקינה בלחרב בשקל נושט, ואנחנו הונקה בשקל סלביין בלה שק. ואנחנו לא נרפעו עיוננה אבדן ען איראן, לאנה לדיינה אהדפן הונק, וליורניום מזלה מוג'ודן הונק, וניזמו מועדין ללגאיה. ולדליקה פמין אל מואקד אנה אהדפנה הונק למתנתהי, ואנחנו דאימן נווג'הו עיוננה אלה הונק, וליסה מן אלמוסטבעד אננה נוסעד לוליית מותחידה בלפעל מן וראה אלכווליס.
10: בצדק, הוא רואה את ההצלחות של ישראל, הוא מעדיף לנסות לטפ...
12: وصريخ لشحنع ترامب شذا انترس امريكا.
13: يجب على نتنياهو اقناع ترامب بان هذا يمثل مصلحه امريكيه وليس فقط بشكل مركز كامر جيد لنا، بل يجب عليه نقل هذه الفكره واقناعه بان استمرار الهجمات على ايران وتقويض النظام هناك يمثل مصلحه امريكيه عالميه حتى بالمنظور الامريكي على المدى البعيد. فهذا هو الشيء الذي يجب عليه الاقتناع به، وألا يذهب بتركيز فقط على البعد الإسرائيلي.
8: في هذا السياق من الأدوار النشطة وقوى الدفع الخفية لجر الولايات المتحدة إلى تنفيذ الأجندات الإسرائيلية تجاه إيران، يوصي المحللون الصهاينة قادتهم في السياسة بمغالبة النجاح الإيراني في إدارة المعركة وفق جدول أولوياتهم وفرضه بشكل دائم على الولايات المتحدة.
13: إذا نظرنا إلى الحرب قبل اندلاعها وخلالها وما هي الأهداف، أعتقد أن الإيرانيين لعبوا لعبتهم بشكل جيد، والآن العالم بأكمله يتساءل ويناقش إن كان مضيق هرمز سيفتح أم لا، وهكذا في المحصلة. فقد جرى نسيان أن الهدف الرئيسي لهذا الحدث وهو البرنامج النووي الإيراني، ولم يعد الحديث يدور حول هذا الموضوع في هذا السياق.
8: أوساط صهيونية استبعدت الذهاب نحو مسار المواجهة الشاملة بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، كما ذهبت إلى خلاصات موجزة للمشهد الراهن تظهر عجز واشنطن عن إحداث تغيير استراتيجي في المواجهة مع طهران.
0: وفي خضم تجدد العدوان الأمريكي على إيران والتصعيد السعودي ضد اليمن، أقرت واشنطن صفقتي سلاح للسعودية والكويت بنحو 2,500,000,000 دولار لترتفع فاتورة تسليح البلدين وحدهما منذ مطلع العام إلى ما يناهز 24 مليار دولار، معظمها منظومات لمحاولة التصدي للنيران المرتدة على قواعد العدوان الأمريكي المنطلق من أراضي الخليج.
14: في سياق تأمين الدفاعات لمعسكر تموضع في المشروع الصهيوني، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتين عسكريتين، الأولى للسعودية بقيمة نحو 2,000,000,000 دولار والثانية للكويت 484 مليونا، في ذروة موجة تصعيد أمريكية متجددة ضد الجمهورية الإسلامية ومؤشرات مختلفة لاستئناف العدوان الشامل على الجمهورية اليمنية. وفي محاولة لتعزيز حماية القواعد الأمريكية في السعودية والكويت المستخدمة لشن هجمات عدوانية ضد محور الجهاد والمقاومة، أقرت الصفقتان، حيث تشمل الصفقة السعودية 20,000 قسم توجيه من نظام APKWS-2 تتوزع بين نسختين جوجو ذات طابع دفاعي يعرف بكونه السلاح الأمريكي الأمثل منخفض الكلفة لإسقاط المسيرات وصواريخ كروز، وجو أرض ذات طابع هجومي للضربات الدقيقة. أما الصفقة الكويتية فلوجستية تخصص لاستدامة أسطول C-17 الذي تقر واشنطن بأنه يدعم مباشرة عملياتها حول العالم. توقيت الصفقتين لا يقرأ بمعزل عن مسار تجدد العدوان الصهيوني على إيران وإعادة فرض الحصار البحري عليها وما استتبعه من عمليات إيرانية طالت القواعد الأمريكية في المنطقة، بما يفسر الحاجة الملحة لدفاعات جوية إضافية. كما يشير محللون إلى حاجة السعودية تحديدا لمزيد من الدفاعات والسلاح الهجومي بعد العدوان السعودي على مطار صنعاء وما استتبعه من رد يمني على مطار أبها، حيث أنذرت صنعاء بانهيار الهدنة ما دفع الرياض للبحث عن مزيد من طبقات الحماية. الصفقتان تتوجان سلسلة تسليح متسارعة واكبت العدوان على إيران هذا العام، إذ أقرت صفقة صواريخ بيتريوت للسعودية ب9 مليارات دولار آخر يناير بالتوازي مع نحو 7 مليارات لكيان العدو، ثم 16.5 مليارا للإمارات والكويت والأردن في مارس، بينها 8 مليارات لرادارات دفاعية للكويت. وفي مايو حصلت الكويت على نظام قيادة معركة متكامل ب2.5 مليار، وفي يونيو حصلت على صفقة منظومات مضادة للمسيرات بنحو 2,000,000,000 دولار. وقد لجأ وزير الخارجية الأمريكي حينها أكثر من مرة لتفعيل صلاحيات الطوارئ لتمرير مبيعات فورية متجاوزا مراجعة الكونغرس. الترسانة المتجددة والصفقات المتلاحقة تكرس تموضع السعودية والكويت وممالك الخليج عموما في المعسكر الأمريكي الإسرائيلي، إذ تستضيف القواعد التي يشن منها العدوان على الجارة المسلمة إيران وقوى المقاومة، كما تتصدى بدفاعات أمريكية لنيران المحور لحماية القواعد الأمريكية، فيما تدفع هذه الأنظمة كلفة العدوان والتسليح بأموالها وأمنها وكتعويضات للعدوان.

0: إلى غزة، حيث أفادت مراسلتنا هناك باستشهاد 5 مواطنين وجرح العشرات منذ فجر اليوم نتيجة الخروقات المتواصلة من العدو الإسرائيلي. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 4 شهداء و28 جريحا بنيران العدو الإسرائيلي إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت إلى ارتقاء 1127 شهيدا و3643 جريحا وانتشال جثامين 800 شهيد بنيران العدو منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر من العام الماضي، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,250 شهيدا و173,751 جريحا.
1: والله أنس، احنا يعني تفاجأنا من الأخبار بيقولوا أنه تم ضرب مركبة في شارع الصناعة المؤدي لحمد. طبعا يعني الأمور الآن صار متوقع، كل شيء مارك طريق أو كذا، وبالتالي وصلتنا الأخبار أنه هو أنس هو المستهدف في هذا الموضوع، وبالتالي أنس يعني أدى رسالته وأدى أمانته، وإن شاء الله نرجو الله أن يتقبله شهيد بإذن الله في سبيل الله وفي ثم في سبيل الوطن وفي سبيل القدس إن شاء الله. طبعا هذا نقول أن هذا عدو مجرم غادر، لا وقف إطلاق نار ولا هدى ننفع معه، وبالتالي هو يعني على العالم أن يستحي، على الوسطاء أن يستحيوا، أن يعني يكون لهم شوية دم في وجههم، شوية مواقف قوية، بحيث إيش أنهم يقوموا بردع هذا الاحتلال وهذا العدوان، يقولوا أن هناك في هدنة، ولكن طبعا لا حياة لمن تنادي، ليس لنا إلا الله عز وجل.
2: ثاني وثمين ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا جهاد دفاعي خارج، إن يمن بعز وكرامة يمن نحيا بعز وكرامة، ليس أمامنا خيار آخر، سنضحي بالغالي والنفيس حتى نصل إلى مرتبنا. صاحب الحق لازم أن يضحي حتى يصل إلى حقه، إن لم يصل للوقت الانتصار سيصل ما بعده. أهم شيء نكون ثابتين على هذه الأرض، ما نعطي الدنيا لا في ديننا ولا في كرامتنا، لا يضرنا من خلفنا ولا من يعني تركنا، إحنا نضلنا ثابتين على الجادة، وإن قدر ربنا أن يأخذ منا هذا أسمى أمانينا يأخذ منا، وإن شاء الله نرجو منه أن يرضى ويتقبل ويبشرنا بالقبول، يبشرنا بالقبول.
3: فخورون بهذه التضحية
2: جدا جدا، ونرفع الرأس عاليا بهذا الشيء، فخورين، أملنا أنه يرضى الله منا يتقبل منا، ونرجو منه أن يتقبل منا ما بعد، يأخذ منا ولن يجد منا إلا الثبات ورضا، لن يجد منا إلا الثبات ورضا. راضونا يا الله، هو ما يقع في أمر الله إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى ولا يقدر.
0: أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أبلغ نظيره الأمريكي تمسك كيان العدو في البقاء فيما وصفها بالمناطق الآمنة في سوريا وقطاع غزة ولبنان. ونقل مكتب المجرم كاتس أنه شدد خلال اتصال مع هيكسيث على عزم الكيان البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا وغزة ولبنان. ونقل البيان عن كاتس قوله: لم نطلب قط من الولايات المتحدة التدخل نيابة عنا على حدودنا، ونحن ملتزمون بحماية سكان إسرائيل على حد تعبيره من أي تهديد، وهذا ما نعتزم القيام به حسب مزاعمه. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن سكان وأهالي الضفة الغربية المحتلة يواجهون تصاعدا في عنف العدو الإسرائيلي والقيود المفروضة على الحركة، ما أدى إلى تدهور الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأشارت المنظمة إلى أن ما مجموعه 1,109 فلسطينيين بينهم 243 طفلا على الأقل استشهدوا بنيران العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام 2023، بينهم 74 شخصا منذ بداية العام الجاري. وأوضحت المنظمة أن النساء اللواتي يتلقين خدمات الصحة النفسية في نابلس تحدثن عن صعوبات يومية في الوصول إلى العلاج في ظل القيود المتزايدة. ربط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مسار التراجع عن الدبلوماسية والتسوية مع إيران بشبكات النفوذ والضغط بملفات أبستن في أحدث إشارة تؤكد أن العدوان على إيران مدفوع بصوت فضائح أبستن.
3: في تطور غير مسبوق فجر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أزمة داخل أروقة الإدارة الأمريكية بعدما أقر بصورة صريحة بما ظل يتداول بشأن ارتباط المدان جيفري إبستين بأجهزة الاستخبارات وفي مقدمتها الموساد الإسرائيلي في اعتراف يسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين أجهزة التجسس الصهيونية ومراكز صناعة القرار في واشنطن. وقال فانس إن إبستين كانت له علاقات قوية بأعلى مستويات الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي بما يعزز فرضية توظيفه ضمن شبكة تتجاوز نشاطه الإجرامي المعروف في إدارة شبكات الدعارة والإتجار بالفتيات القاصرات إلى أدوار استخباراتية أكثر تعقيدا.
4: من الواضح أن لدى إبستين صلات واضحة بأعلى مستويات جهاز الموساد وكذلك الاستخبارات الأمريكية. في الواقع إحدى القصص المثيرة للاهتمام وإحدى الأمور التي تكشفها قضية إبستين وأنا أحاول توضيح هذه النقطة هي أحد الأسباب التي تجعلني دائما حذرا في اختيار كلماتي وأقول إن هناك بعض العناصر داخل الحكومة الإسرائيلية لا تحبذ الاتفاق مع إيران. إبستين كانت لديه علاقات واسعة النطاق، كان لديه أصدقاء جمهوريون وأصدقاء ديمقراطيون. لا أعرف تماما ما معنى ذلك لكنني لطالما وجدته أمرا مثيرا للاهتمام.
3: أما الأنشطة الإجرامية في جزيرة الشيطان اليهودي فإلى جانب أنها كانت جزءا من طقوس شيطانية إلا أنها في الوقت ذاته استخدمت لابتزاز شخصيات نافذة وجمع معلومات حساسة، وذاك ما يعتقده فانس نائب ترامب، وينسجم مع تقارير موثقة بشأن استخدام الموساد لشبكات الإيقاع الجنسي في اختراق دوائر النفوذ السياسي والاقتصادي.
5: إبستين كان جزءا من شبكة استخباراتية معقدة وربما استخدم لجمع معلومات أو لابتزاز شخصيات نافذة.
3: وتتجاوز تصريحات فانس ملف إبستين إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ اتهم أطرافا داخل كيان العدو بشأن حملة ضغط واسعة داخل الولايات المتحدة لإفشال أي اتفاق مع إيران، مؤكدا أن ملايين الدولارات أنفقت على اللوبيات ووسائل الإعلام والمؤثرين للتأثير في الرأي العام الأمريكي لمهاجمته ودفع الإدارة نحو استمرار الحرب على إيران إلى أجل غير مسمى.
5: هناك الكثير من الحديث حول مدى تأثير الحكومة الإسرائيلية على السياسة الأمريكية، وبالتأكيد هناك بعض الأشخاص داخل الحكومة الإسرائيلية الذين يعارضون الاتفاق مع إيران. أنا أعلم يقينا أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية يحاولون بالفعل إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم يريدون مواصلة الحملة العسكرية ضد إيران. هناك بعض الأشخاص داخل نظامهم ونحن نعلم ذلك يقينا الذين يتلاعبون ويحاولون تغيير الرأي العام الأمريكي للحفاظ على استمرار الحرب إلى ما لا نهاية.
3: وبينما يعد ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين نفوذا وانحيازا للكيان الصهيوني، فإن حديث نائبه عن شبكات النفوذ والضغط والابتزاز بملفات إبستين ربط بين هذه السياسة وبين تراجع ترامب عن مسار التفاهم مع إيران والعودة إلى التصعيد، وهو ما يؤكد أن ملفات إبستين وما يحيط بها من أسرار وعلاقات معقدة تحولت إلى إحدى أدوات الضغط على مراكز القرار الأمريكية بما يخدم أجندة الصهيونية ويعطل أي تسوية في المنطقة ويبقيها في دائرة الحروب المستمرة.
0: قالت مصادر لبنانية إن العدو الإسرائيلي استهدف عددا من البلدات الجنوبية واستخدم الدبابات. وأكدت المصادر أن العدو الإسرائيلي نفذ عند الفجر تفجيرات في بلدتي حداثة ومجدلزون، ونفذ حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة في الخيام جنوب لبنان، كما استخدم دبابة مركافة لاستهداف بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله إن الرئيس يوزف عون تراجع عن التفاهمات التي رافقت انتخابه، واعتبر أن مواقفه الأخيرة تجاه المقاومة حولته إلى طرف سياسي.
6: طوال الفترة الماضية أن ندخل في سجال مع رئيس الجمهورية اللبنانية انعماد جوزيف عون، ولكن أمام اتهاماته المتكررة ضد شعبنا ومقاومتنا وإصراره على التحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام الحاصل بين اللبنانيين، بدلا عن كون الرئيس وفق نص المادة 49 من الدستور هو رمز لوحدة الوطن وتحويل قصر بعبدة إلى منصة حزبية لجهات معروفة في تاريخها وتوجهاتها، يهم كتلة الوفاء للمقاومة تأكيد الآتي: إن انتخاب الرئيس من قبل الثنائي الوطني كان بناء على التزام شرف بحفظ حق المقاومة للبنانيين وتطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني وإلزام العدو الصهيوني بهذا التطبيق بدءا من وقف الأعمال العدائية بشكل كامل والانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من أرضنا اللبنانية إلى ما وراء الحدود الدولية المرسمة مع فلسطين المحتلة وعودة أهلنا النازحين إلى قراهم وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، على أن تتم مقاربة موضوع سلاح المقاومة داخليا بعد انسحاب العدو في ضوء التوافقات الوطنية. ولطالما تكررت من الرئيس في إطار التزامه المذكور عبارة: لن نختلف معكم، لن نختلف معكم. وقدمت المقاومة ما عليها في تسهيل مهمة جيشنا الوطني في جنوب الليطاني، وفي المقابل لم تفي السلطة بالتزاماتها لجهة الدفاع عن لبنان وحماية شعبه، بل بقي دمنا ينزف وبيوتنا تدمر على مدى 15 شهرا. وفي جميع اللقاءات مع رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة لم نسمع منه سوى مطلب واحد، وهو تسليم الصواريخ الثقيلة ليجرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ما يقلق إسرائيل هو هذا النوع من السلاح، ولا مانع من احتفاظ المقاومة ببقية سلاحها ولم ينزعه أحد من يده.

0: خرجت قبائل همدان بن زيد بمديرياتها الأربع في محافظة صعدة بلقاء قبلي واسع أعلنت فيه وقوفها الكامل مع القوات المسلحة، مقدمة الشكر لإيران على كسر الحصار.
1: همدان بن زيد بمديرياتها الأربع بصعدة تعلن في هذا اللقاء القبلي الموسع الجاهزية القتالية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع ثروات اليمن المنهوبة.
2: المطار المطار يا سعودي يا غدار،
3: يا سعودي يا غدار،
2: موانئنا والمطار،
3: موانئنا والمطار،
4: اليوم ولا زمان اضرب واهرب مطار بمطار.
5: وإننا سنأخذ حقوق اليمنيين بالكامل، ولو ما يبقى منا من يخبر.
6: وانشال يا شهيد ومشير بنا يا شهيدي، إننا سندك وشراحك في يمينك لن نتخلف.
7: نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران على كسر الحصار، ونقابل هذا الوفاء بالوفاء إن شاء الله سبحانه وتعالى.
8: والمعركة اليوم تتطلب الصمود وتتطلب المواجهة بكل ما أوتينا من قوة، ومعركتنا اليوم ستكون على قاعدة يا نكون أو لا نكون.
1: مسائل واضحة لقبائل همدان بن زيد في تنفيذ كافة المطالب والحقوق الشعبية.
9: وسنمضي قدما ونحن قادرين على أن نأخذ حقنا بأيدينا وبسواعدنا وبثباتنا في الميادين،
10: ونرسل رسالة إلى السيد، نحن جاهزين بكل الجهوزية. قبائل همدان بن زيد جاهزين وملبين نداء السيد لتحرير أرض اليمن.
11: يا سيدي همدان بن زيد بن دقيح في يمينك ومونة في قعبتك، أشر وبشر وشد حزامك.
1: يستذكر بعض المشاركين الأوجاع والجرائم التي ارتكبها العدو السعودي بحق أهاليهم ويتوعدون بالانتقام.
12: أنا علي 18 نفس، كل ما قتلوا في البيت وهم نايمين، أطفال وعريم ورجال، وعادهم إلى الحين وهم يصعدون بالعدوان علينا وإحنا نستنكر الشيء ذا، ولكن الحل والقوة لله سبحانه وتعالى، وإحنا مستعدين ما نستطيع بهم الأمور في وجه العدوان.
13: لا خيار من اثنين، يا الجهاد في سبيل الله يا فك الحصار.
7: لن نقبل أبدا بأن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا.
14: ليس لهم حق بأن يضربوا المطار أو يضربوا البيوت أو يضربوا بني آدم، وأنما هم معتدين، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن ندافع عن أنفسنا.
15: نحن قبائل همدان خرجنا للنفير العام والنكف القبلي استجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واستعدادا لأي مواجهة وأخطار من العدو.
1: مرحلة جديدة وحاسمة، خيارات الناس فيها ومطالبهم انتزاع للحقوق المنهوبة وطي صفحة الهيمنة الخارجية على اليمن.
16: جيش شعبي جاهز إلى جانب المؤسسة العسكرية لتحرير الأراضي اليمنية وكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال. من اللقاء القبلي الكبير لقبائل همدان بن زيد بصعدة بحشهاري المسيح.
0: وخرجت قبائل مديريتي الجبل والسود بمحافظة عمران في لقاء قبلي مسلح أكدت من خلاله إسنادها للقوات المسلحة في الرد على العدوان السعودي.
17: بزوامل الحرب تتوافد على الوعد قبائل مديريتي الجبل والسود بمحافظة عمران في لقاء قبلي مسلح. القبيلة ترفع لهجتها من التحذير إلى الوعيد للعدو السعودي، تؤكد جاهزيتها العالية بانتظار إشارة السيد القائد.
18: ضد العدوى على أمريكا السعودي، ونحن كلنا محتجدي للجهاد في سبيل الله.
19: شدينا الرحال نمشي ونصحف السحاري والرمال، معك يا أبو جبريل يا رمز النضال، والخط بيناتي على عرض الطوال يشهد لنا الركن اليماني يا رجال.
20: خرجنا نلبي دعوة السيد النكف حتى نحرر البلاد من الحصار ومن العدوان.
21: أتينا إلى هنا بكامل الجهودية تلبية للسيد القائد يحفظه الله ولأخذ حقوقنا.
22: خرجنا اليوم
2: نعيد حقوقنا، يا اما السعود تعيد ما خربت ولا سننتزع هذا الصميم.
17: بعتادها العسكري وحشدها البشري تؤكد قبائل الجبل والسود للعدو السعودي أن تورطه أكثر في خدمة الأمريكي والإسرائيلي سيجعله يدفع ثمنا باهظا. فالشعب اليمني قرر كسر الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع حقوقه من الغاصبين.
15: دعوة الجميع إلى النفير العام والوقوف صفا واحدا ضد غطرسة ابن سلمان ومن تعاون معه.
3: اعلنوا بالنفير العام ونحن مستعدين لأي حاجة، ونحن جاهزون ومستعدون ناخذ حقوقنا بكل قوة.
22: رسالتنا للعدوان السعودي الأمريكي إن القبائل جاهزة وتدافع عن الوطن والدين والعرض.
23: اليوم جينا ننتزع حقوقنا من آل سعود وأمريكا وإسرائيل.
17: رجال مديريتي الجبل والسود يجددون التفويض المطلق للسيد القائد في الرد على إجرام العدو السعودي، ويساندون الجيش في الرد على العدوان الأخير، مثمنين مساعي إيران لكسر الحصار على أبناء الشعب اليمني.
19: نوجه هذه الرسالة للعدو الأمريكي والسعودي والإسرائيلي، نحن جاهزين على كافة الاستعداد لمواجهة العدو وفك الحصار مهما كلف الثمن.
15: زاد قبائل الجبل والسود وجميع القبائل اليمنية إلى العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني المتغطرس، بأن الشعب اليمني وقبائله جميعا واقفين خلف السيد القائد.
9: أوصل رسالتي للعدو السعودي يا شوقال الحرب، أولا إلى القوة الصاروخية أنها تقيم حظر كامل شامل على المملكة حتى يفك الحظر عننا أولا. ثانيا إلى الجيش، فإن إحنا سنده وإن إحنا ذخيرته وإن إحنا جاهزين بعدتنا بعتادنا.

0: العدو أن يتدارك سوء عاقبته. يقول هؤلاء للنظام السعودي: إن كنت تظن أنك أصبحت أقوى بارتمائك في الحضن الأمريكي فأنت واهم ولا تقرأ المتغيرات حولك. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
1: ونظمت قبائل الطويلة بمحافظة المحويت لقاء قبليا مسلحا رفضا للعدوان السعودي وإعلانا للنفير العام لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع الحقوق المنهوبة.

0: تعتلت ما تقبل الدرسات.
1: هذه هي القبيلة بأصالتها، لا صوت يعلو على صوت موقفها الإيماني الثابت. هنا قبائل الطويلة بالمحويت، وهذا حشدها في لقاء قبلي مسلح تداعت إليه من مختلف المناطق بالسلاح والمواقف، معلنة النفير العام لإنهاء العدوان والحصار وتطهير البلاد وانتزاع الحقوق.
2: وبالتأكيد هذه الحشود هي جاهزة ومستعدة كذلك للانخراط في أي جولة قادمة في مسار التصعيد، لا سيما وشعبنا قد عانى الكثير والكثير إزاء هذا العدوان المستمر والحصار.
3: هذا الشعب اليمني بكل بعتادنا بما نجد الملك نجاهد في سبيل الله، مش هذا عدو دائم الله يعبد مسلب لليمن في كل حاجة، هذا العدو اللدود.
4: احنا نعاهد الله ونعاهد سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نقول له نحن ورهنا الإشارة، ولا هو استعراض لا اليوم ولا غد ولا بعد سنة ولا بعد سنتين. ونقول لابن سلمان من ضرب الرماد اعمى عيونه، جيت تضربنا لا مدارنا فوالله لن نخليه مدار.
5: وأن احنا مستعد بعتادنا بسلاحنا بما نمتلك لأي جهوزية لتأشيرات من السيد حفظه الله عبد الملك الحوثي،
6: ليقولون كلمتهم الفاصلة ويعلنون موقفهم.
1: بين حشد القبائل وتفاصيل لقائهم رسائل نارية مفادها الاستعداد التام والتفويض المطلق للسيد القائد في خياراته الرادعة للأعداء والتصدي للمؤامرات مهما كانت التحديات.
7: القبيلة مستعد من ابن 12 سنة إلى ابن 90 سنة ببنادكم بمونتهم بسلاحهم بكل شيء بزادهم بعدادهم، وذلك لمواجهة العدوان.
8: ما دخلوا دخل في الأرض اليمنية، لا الحق لا أمريكا ولا فرنسا ولا أي دولة.
9: فنحن جاهزين للحرب وجاهزين لكل الخيارات الذي يتخذها السيد القائد، ونقول له نحن جاهزون يا سيدي لأي قرار لأي أمر تتخذه فالشعب الأمريكي جاهز.
1: انتزاع الحقوق وإنهاء العدوان وكسر الحصار مهمة مقدسة اجتمع عليها الشعب اليمني بقواته وقبائله وصواريخه ومسيراته، متكئا في ذلك كله على الله ناصر المستضعفين وقاهر المستكبرين.
10: وفي تقريرنا الأخير انعقد بالعاصمة صنعاء اليوم
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. سنكون بإذن الله تعالى معكم في ربط مباشر بالارتباط مع إذاعة صنعاء والإذاعة الوطنية في فترة تحشيدية لمسيرة الخروج ليوم الغد. تحذير، مسيرة تحذير ونفير. ابقوا معنا مستمعينا الأكارم.

الانضباط الإذاعي المباشر بأثير إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء، الإذاعة المحلية، الإذاعات الخاصة، الإذاعات الوطنية، وكل مستشعر لمسؤولية البلاغ مباشرة وعلى الهواء للارتباط الإذاعي. للارتباط الإذاعي الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت بين الله أفراجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان

0: في فترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء عمرها التحضير والتفعيل. بين سيادة اليمن وكرامة اليمنيين يقف النظام السعودي المتصهر أمام خيارات الساعات القادمة، فإما السلم الذي يريده اليمن وإما الحرب التي تخشاها السعودية. استجابة للسيد القائد يحفظه الله، استنفارا ونفيرا وجهوزية، تأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا، تأكيدا بأننا أحرار ولسنا عبيدا إلا لله، تحضيرا للعدو السعودي وأسياده الأمريكيين والصهيونيين. لن نقبل أبدا بالإدلال والاستعباد، سنخرج خروجا مليونيا مهيبا مشرفا عظيما غير مسبوق. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الواثقون بالله والمتوكلون عليه جميعا بلا استثناء، نفيرا عاما إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات عصر الجمعة في مسيرات مليونية تحت عنوان جمعة التحضير والنفير.
1: وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب. إما تجاور البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات من الصبر العظيم يمنيا، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات. يا شعب الإيمان والحكمة، التحذير والنفير عنوان وشعار ومنهج ومسار.

0: تفضل قائد الثورة، هذا أوانك. اذتهابك المواقيت، وتخشع المواقف، وتنتظم الفوضى في سلك من حديد.
1: سيدنا وقائدنا، أنت الصارم الصادق، والصائب الثاقب، والساطع الغالب.
2: العصر عصرك إذ يضيق بهم الأفق، والأمر أمرك إذ يتشعب المذهب، والبحر بحرك إذا اضطرب المركب.
0: أيها القائد الرباني العلم المجاهد، أنت الحزم إذا فتروا، وأنت العزم إذا انكسروا، وأنت العلم إذا التبس الخبر.
1: أنت الحكم المبرم، والقسم المحكم، والكلم المحكم.
2: ميزان عدل لا يزيغ، ولسان حق لا يروغ، وسنان بأس لا يلين ولا يزيغ.
0: أنت الحد الحاسم، أنت الرد الراسم، أنت الجد اللازم.
1: يا سيدنا وقائدنا، أنت جزل إذا طغوا، ومد إذا بغوا، وسيل إذا اندفع، وسد إذا ارتفع.
2: وعند احتدام الرهط وازدحام الرهبات، أنت فصل المقال وحسم المآلات.
0: يا قائد الثورة والمسيرة، أنت نور البيان في ظلمات الشبهات، ونار البرهان في دهاليز الترهات.
1: أنت تكبير إذا ضاقت الدروب، وتفصيل إذا عمت القلوب، وتدبير إذا اختلت الخطوب.
2: هيهات يا سيدي أن يقوم زمن الوهم في ظلالك، أو يطول ليل الغدر في جلالك.
0: أنت يا سيدنا وقائدنا، أنت سك الإدارة إذا فتحت الدواوين، ودك الإدارة إذا تعالت الجباه على جباه اليمنيين.
1: أنت يا سيدنا وقائدنا، أرواحنا لك الفداء. أنت وقع النصل إذا نزل، وصدق الفصل إذا حصل، ورأس سهم لا يذل ولا يزل.
2: أنت يا قائدنا جواب المعضلات، وحل المشكلات، وربط السلاسل إذا انفلتت الحلقات.
0: أنت يا سبط رسول الله، وهذا القرآن العظيم، الحبل المتين، والضرب المبين، ودليل الحائرين.
1: أنت يا علم الهدى، أنت حارس المضائق إذا اضطربت الطرائق، وصابر الزلازل إذا تصادمت الحقائق. بسملة البدء، وزلزلة النداء، وصلصلة الحق إذا علا واستعلى.
2: أنت يا سيدي حتف المعتدين، وعطف المستضعفين، نصف لبنيان الباطل، وخسف بجبروت الغافل، وقصف للصرح المائل، وعصف بريح لا تقاوم ولا تماطل. حصف إذا انكشف الغطاء، وكشف إذا اتضح الخفاء.
0: أنت أنت يا ابن بدر الدين، أنت سلام الإنجاز، أنت يا حفيد أمير المؤمنين، أنت تمام الإعجاز وختام الإنجاز. نازعات إذا دمت، صاخات إذا رمت، وقارعات إذا هرت على رؤوس العاتيات، أنت دك الجبال إذا تجبرت، أنت كسر النصال إذا تكسرت، وردع الرجال إذا تنادت وتكبرت، وحسبك الله مولى المؤمنين.
1: أنت يا قائدنا، أنت الفرض المصون، أنت العرض المكنون، وأنت القطب المأمون. ناقوس إنذار لا يخبو، وبأس اقتدار لا يهدى ولا يذرو، وعد إذا قيل صدق، وعهد إذا عقد وثق، ونصر إذا لاح أشرق.
2: الله، الحمد لله الذي جعلنا في زمنك.
1: الحمد لله، شهدنا حضورك.
2: الحمد لله، عشنا ظلك. الحمد لله، استظلينا بعزمك.
1: زمن أنت صدره،
2: أنت مجده، أنت عزه،
1: أنت سره،
2: أنت نصره.
1: أرواحنا لك الفداء.

0: بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله.
1: نعم الأمر كذلك، فخطابه كان فاصلا تاريخيا في مسار الصراع مع العدو اللدود لليمن دولة وشعبا، العدو السعودي المتصهين.
2: بهذا تحولت المعادلة من صراع على السلطة كما حاول العدو تصويرها إلى صراع على الحرية، إلى صراع على الحرية والاستقلال والوجود والكرامة، ومن هدنة مؤقتة وخفض تصعيد إلى مواجهة مفتوحة.
0: نعم الأمور لن تعود كما كانت عليه، فاللغة قد تغيرت، لم يعد هناك مجال للدبلوماسية المهذبة، للمفاوضات والمراوغة، ولا للأوهام بجيران أشقاء وهم يبيتون العداء. نعم
1: نعم لن تعود الأمور كما كانت، فالملايين الذين احتشدوا ويحتشدون للخروج المليوني غير المسبوق على الإطلاق في تاريخ اليمن والمنطقة ليسوا مجرد متظاهرين، بل جيش من العزة، من الإرادة، جيش يؤكد للعالم أن هذا الشعب لا يقهر ولا يستعبد، وكأول يوم، وكأول يوم في اليمن هذا غير وارد.

أعظم حزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: نعم، لم تعد الأمور كما كانت، فسقف التحدي ارتفع، وأي حصار سيقابله رد مكافئ، أي عدوان سينتقل لعمق المعتدي.
1: نعم، ما بعد اليوم وما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله، أصبح عنصرا محوريا يفضح السعودية، يضعها في مواجهة الرأي العام العربي والإسلامي، بل ويكشف حجم التواطؤ مع المشروع الصهيوني. ما بعد خطاب اليوم ليس كما قبله.
2: نعم ونعم ونعم ونعم ونعم. ما بعد 16 من يوليو تموز 2026 لن يكون كما قبله أبدا أبدا أبدا. والتاريخ بخروجنا المليوني غير المسبوق تحذيرا ونفيرا سيخلد هذا اليوم باعتباره فاصلا بين زمنين.
1: أيها اليمنيون، ميدان 70 بأمانة العاصمة وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات تنتظر ملايين اليمنيين الراغبين في انتزاع حقوقهم، المؤمنين والواثقين بوعد الله الحق وبتأييده ونصره أمام هذا العدو الظالم المتغطرس المتكبر الذي لا يريد لنا إلا أن نكون أدلاء وأن يستعبدنا. حاشا لله، لن نكون عبيدا إلا لله. ميدان 70 عصر الجمعة بانتظار كل حر وموحد بالله في جمعة ومسيرة مليونية غير مسبوقة، جمعة التحذير والنفير.
3: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه، سنحظى بأن يكون

0: رجال اليمن، يا أسود اليمن، أيها الكبار في اليمن، يا قبائل اليمن وأحراره جميعا، إلى ميدان السبعين وإلى كل الميادين. فخروجكم خروجكم يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب الإيمان، هو تعبير عن تفويضكم وتأييدكم لقرار القيادة بتأديب العدو السعودي الذي يريد أن يستعبدكم ويذلكم ويجوعكم.
1: يا شعبنا اليمني المسلم العزيز الصامد المجاهد، رأينا وسمعنا وعشنا وشعرنا بكل حرف نطق به قائد الثورة اليوم في خطابه، كيف أنه يتألم ألما شديدا على ما يعانيه هذا الشعب ممن تسبب بهذه المعاناة. العدو السعودي ونظامه المتكبر المتعجرف الذي ركب غروره، هو من يحاصر ومن يدعي أنه يمد هذا الشعب بما يحتاجه من الغذاء والدواء، هو من يقتل ثم يدعي أنه من يسعف ويضمد جراح هذا الشعب، هو من ينفذ الأجندات الصهيونية الأمريكية البريطانية ثم يدعي أنه يخدم الحرمين ويسعى لتحرير الثالث في فلسطين. هذا النظام الذي أبدى حقده ليس فقط على من وقف أمامه بصلابة، من واجهه، من قاتله، بل أبدى حقده اليوم حتى على أولئك الذين قاتلوا من أبناء اليمن في صفه. هل نفذ لهم ما وعدهم به؟ هل أمدهم بكل ما قال إنه سيمدهم به؟ سلبهم كل شيء، حتى تلك المعونات المالية الارتزاقية قطعها عنهم. فالأحرار من أبناء هذا الشعب يمدون أيديهم إليكم يا من وقف في صف السعودي، يمدون أيديهم إليكم يا من وقف متفرجا على هؤلاء وأولئك وكأنه لا شأن له بما جرى ويجري على الساحة اليمنية. فلنمد أيادي بعضنا البعض لنخرج غدا بموقف واحد في ساحة واحدة، محذرين ومستنفرين أن مطارات اليمن هي مطارات أصغر طفل يمني، أن موانئ اليمن هي موانئ أم تكلى وعجوز مدامعها دامية، أن ما يعانيه شعبنا وبلدنا هو معاناة كل مواطن يمني. هذا البلد للناس جميعا، ولا أحد منا أيها الفرقاء، لا أحد منا يستطيع أن ينكر أن السعودية ونظامها عدو لليمن منذ نشأته في نفس عام نشأة الكيان الصهيوني. هذا عدونا وهذه ساحاتنا وهذا تحذيرنا ونفيرنا. من سيخرج إن لم نخرج نحن اليمنيين؟ فمن الذي سيخرج؟ يا من تنوي القعود والناس بالملايين يتجهون إلى الساحات، إلى ساحات مليونية التحذير والنفير، قعودك لن ينقص من حجم هذه المليونية، ولكن خروجك سيزيدها. خروجك سيفتح المطارات والموانئ، سيعيد الثروات ويستعيد الحق المستلب لنعيش أعزاء كرماء لا فضل لا لسعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا صهيوني، لا فضل لكل هؤلاء، عليك أيها اليمني فقط لنخرج ولنقول كلمتنا.
2: سنخرج إلى ميادين الاحتشاد وبالملايين في مسيرات مهيبة مليونية غير مسبوقة بإذن الله، لأنها مرحلة مفصلية ما بين وبين. سنرسل رسائل فرد صوتية إلى العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني والبريطاني ومن دار في فلكهم. سنرفع أصواتنا وسنهتف بالعداء لهذا العدو. سنرسل هذه الرسائل إلى العدو السعودي وكل من معه. أيها الغارقون في أوهام قوتكم، المفتونون بجمعكم وعدتكم، إن معركتكم معنا ليست معركة جغرافيا نساوم عليها، بل هي معركة وجود وعقيدة وإرادة لا تقبل الانكسار. إنكم تحشدون، تخططون، تتآمرون، تنفذون أجندات صهيونية، وتظنون أنكم وأن كثرتكم ستحسم الميدان. غاب عنكم أيها الحمقى أن القلوب التي امتلأت بالحق لا تفزع من كثرة الباطل. فما يضيرنا تكالبكم، ونحن نؤمن يقينا بأنه لا عز إلا بالتقوى ولا كرم إلا بالجهاد. إننا قوم وطنوا أنفسهم على ملاقات القطوب، فصارت المنايا في سبيل الله أمنية، وصار بأسنا أشد مما تخافون وأقوى مما تحذرون.
1: يا شعبنا اليمني، إن الله يقرئك السلاح، رد التحية بالتحية إن فجر النصر لاح. ومضى تحالفهم يلوك قرونه كذبا ليفهم أن درب الغزو قد مهدت وآن الاجتياح. العصف ما عصفوا، والحزم ما حزموا، والليل يشهد والصباح، أن الدماء أقوى وأعتى يوم يحتدم الكفاح. وتهب عاصفة الرجال على الرياض، فلا يرى ملك الرياض أمامه هدفا لعاصفة التحالف يستباح. ولسوف يدرك يومها حتما أننا شعب كأطراف الرياح، من كل نافذة سنزحف يومها. ويعم في الحرمين صوت الحق يرفعه رباح.
0: اثنا عشر عاما والعدو السعودي ينهب ثرواتنا إلى بنوكه، والعدو السعودي يحاصر شعبنا، والعدو السعودي يقطع رواتبنا. 12 عاما والعدو السعودي يمزق نسيجنا الاجتماعي ويدعم الجماعات التكفيرية التي سفكت دماء اليمنيين. وقد حانت الفرصة، حانت الفرصة لتأديبه، لتلقينه دروسا ليعرف من هو اليمني. جميعا إلى ساحة ميدان 70 وساحات المحافظات. يا شعب الإيمان والحكمة، فالقرار ستصوغونه أنتم بهذا الحشد وبالتفويض للسيد القائد العلم ولقواتنا المسلحة.

مهلا مهلا تلك مسامع الأحرار في طول البلاد وعرضها، عبثا ترصد في السماء صوتا يخيف، وليس يسمع في السماء صوت سوى صوت المباح.

0: أيها اليمنيون، اليوم وغدا وما بعد غد،
1: ما عباش
0: مرحلة مفصلية ما بعد يوم الجمعة.
1: ما عباش يا أستاذ صنات، اليوم وغدا وما بعد الغد، ما معنا إلا اليوم وغدوة وباس. قال السيد عبد الملك يخرجوا الناس في هذه المسيرة.
0: وما بعد غد،
1: احنا بنتكلم عن هذا الخروج باعتبار أن الخروج قد بدأ التحشيد له والحشد من هذه اللحظة، الشعب كله بيحشد ويحتشد.
0: كنا عن خروج أثناء الخطاب، بعد الخطاب مباشرة، من بعد ما رأينا وسمعنا السيد القائد وهو يتحدث بحرقة وألم على هذا الشعب، بعد أن قال السيد القائد: روحي لكم الفداء، روحي لكم فداء ألا تستعبدوا وألا تذلوا، سلام الله عليه. تكلم من أعماق قلبه وهو رجل القول والفعل،
2: لأن العدو السعودي ومن إليه ما إذا يفوش وعي الناس. لهذا كانت المباشرة والوضوح للسيد القائد عندما دعانا للخروج، فالخروج هو قرار، الخروج هو اتخاذ موقف،
1: هو إقامة حجة على كل العالم أن من سيقول كقناة الجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز وسهيل واليمن اليوم اللي في القاهرة وهذه القنوات السعودية الإخبارية وقناة دبي وأبو ظبي، من سيقول إن الحوثيين بين قوسين يعتدون على المملكة العربية السعودية، هذا كذب، هذا كذب. خرج الشعب اليمني بالملايين يطالبون بكسر الحصار، بإنهاء العدوان والاحتلال. 12 سنة والناس صابرين صامدين، ما عاد الله يتقاتلوا بيناتهم. أنت قال خطيب، قال أنت وقفت، اليوم الشعب كله بيتحرك، ولهذا السيد قال فليخرج أبناء شعبنا في هذا الخروج المليوني تحذيرا ونفيرا، وما قال بالحرف وبعد الغد، وعلى اعتبار أن احنا اليوم قد دشنا هذا الخروج، يوم الغد بإذن الله سيكون هناك موقف. قال السيد سيكون لنا موقف، سيكون لنا خيار
0: وقرار.
1: معناته رد عسكري إذا ما مع السعودي إلا ساعات يتخذ فيها قرار. وأنا أقول لكم شخصيا كمواطن، وأعتقد أنه لسان حال كل مواطن يمني يا أبناء شعبنا، ولهذا اجتمعنا في هذه الليلة وارتبطنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تماهت
0: كل الإذاعات
1: كل النفسية، جبهة واحدة،
0: صوت واحد، رأي واحد، مصير واحد، عدونا واحد،
2: وكلمة واحدة،
0: وقائدنا واحد.
2: وليست الدعوة على المستوى الشعبي فقط أستاذ حمود بعد إذنك، وأيضا أخي سند، الآن في الخبر العاجل، الآن المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. تابع المجلس السياسي ما جاء في بيان الآن تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية في الحركة والسفر والعلاج، فضلا عن التحكم بثرواته وتقييد وصول الغذاء والدواء، مما يضاعف من معاناة الشعب في انتهاك صارخ للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. استنكر المجلس السياسي الأعلى استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، كما جدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. الآن في الخبر العاجل شدد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء، على حساب كرامة اليمنيين. ولفت المجلس السياسي الأعلى إلى أن سياسة الوصاية والهيمنة التي يحاول النظام السعودي فرضها ليست سوى خدمة مباشرة للمشروع الصهيوني الأمريكي الرامي إلى إخضاع المنطقة برمتها وتجريدها من عناصر قوتها واستهداف القوى الحرة المناهضة لقوى الاستكبار. الآن في الخبر العاجل، دعا المجلس السياسي الأعلى دعا أبناء شعبنا اليمني الأبي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إلى الخروج المليوني والمشرف في جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة ليسمعوا كل العالم رسالتهم البالغة أن الشعب اليمني اختار الحرية والكرامة وعازم على دحر العدوان وكسر الحصار مهما بلغت التحديات والتضحيات. في العاجل، المجلس السياسي الأعلى جدد عهده للشعب اليمني العزيز وجدد وفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.

0: إذن هو موقف شعبي وموقف رسمي، الكل متحرك، الموقف موقف واحد. وكما دعا له السيد القائد في بيانه في بداية العام الهجري أن تتحرك وأن نتحرك رسميا وشعبيا، هذا هو التحرك الرسمي والشعبي في مواجهة هذا العدو المتغطرس الذي قال السيد القائد عنه أنه غضب حين ردت قواتنا المسلحة، مع أنه كان رد متواضع دون مستوى آمال شعبنا الحر العزيز، لأن المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض. وهذا يثبت بأن السيد القائد مع هذا الشعب بكل آماله بكل تطلعاته يعلم تماما ما نريد، ولكن نحن مفوضين ومسلمين تسليما مطلق لحكمة القائد، لشجاعته ورؤيته الثاقبة القرآنية الربانية. سنتحرك بعون الله وتأييد الله، سنتحرك واثقين بالله ومتوكلين عليه في مسيرات مليونية في ميدان السبعين وبقية الساحات في المحافظات.
1: يا شعبنا اليمني، دعونا نتساءل فيما بيننا البين، إذا سكتنا مثلا وقلنا ما نشيش مشاكل وحتى النيابة تحن وترعد مشاكل من طرف اليمن لا طرف، ليش إن قلنا نشتي راتب أين الراتب؟ فهو السعودي. ونقولنا نشي نسافر المطارات مغلقة، فهو السعودي. ونقولنا نا مكسوفة والتجار ما بيستروش يستوردوا، وإذا استوردوا البضائع غالية والسوق نار،
0: هو السعودي.
1: طيب إذا قصفنا، طيب ما هم قصفوا المطار نسكت؟ طيب كل ما قلنا نتحرك نتحل حالنا بسرعة دولة مرتبة تفتح مطارات للناس اللي يشتي مش اللي يتعالج يخرج ينفخ ممنوع، ليش السعودي؟ احنا عبيد عند أبوه. والله العظيم ان باطن تراب اليمن اشرف لليمني من ظهرها، باطن تراب اليمن اشرف لليمني من ظهرها ان يعيش بفسرق بسرت. لما يجي مجموعة عز الله السامعين وابناء شعبنا العزيز الكريم يحرو لك شوية كلاب في حوش ولا داخل شبك، ما احناش كلاب، احنا احفاد الانصار الاوس والخزرج، احنا ابناء القبيلة اليمنية الضاربة جذورها في اعماق التاريخ. يعني اذا سكتنا، السؤال العريض، اذا سكتنا هل هم ساكتون؟ إذا لم نكسف لم نحاصر لم، هل سيسكتون؟ هل سيرفعون الحصار؟ طيب يا خلق الله، هؤلاء من جنس صهيوني، كلما قدمت له تنازلا كلما طلب أكثر. وده شفته في فلسطين في سوريا في غيره، كلما تنازل لهم واحد وقال من أجل نهجع طلبوا مزيدا ومزيدا حتى يسلبوك إنسانيتك. الشعب اليمني لا يقبل، أقسم بالله العظيم، لو أنا داعشي وهابي عفاشي سلفي إصلاحي خاين مرتزق قطوة اليوم الآن أي حماس تخرج هذه المسيرات سأخرج. هذا السعودي يا أخي قال أنا وخي علاء ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، ما هوش من ضعف بنقول هكذا وإنما من محبة. ليش 12 سنة من بيقاتل؟ من بيخرج إلى الساحة؟
2: السعودي يريد أن نتقاتل بيننا،
1: ما أبعد من عين الشمس. قبائل اليمن الآن أبلغوني من من من ال ال ال ال مجلس التلاحم الشعبي القبلي، الآن أبلغوني أن كل قبيلة ستخرج في ساحة ميدان السبعين بالعاصمة وفي عموم في مئات الساحات بالمحافظات الحرة، أبلغوني أن كل قبيلة ستخرج إلى ساحة، الآن بيتواصلوا بيحددوا نقطة تجمع لكل قبيلة، بتحدد لها نقطة تجمع خارج الساحة تدخل بقضبها وقضيضها وسلاحها بزاملها بلافتاتها بضيصها البراء تنكف نكف ما تدخل يوم المحشر زمران سيدخلون إلى الساحات كل قبيلة. قسما بالله العظيم في هذا الخروج المليوني أن الرسالة ستصل من الشعب قبل الجيش.
2: ولذكرك أنت أستاذ حمود أيضا أنه المرتزقة خبروا العدو السعودي 11 سنة مقلباني لا يرعى عهود حتى في تعامله معهم. عبد الرب منصور دفنوا في الرياض ساعة سارق، دفنوا الصندوق الأسود، يعني ما تولش حتى يعني
1: وتألمنا قسما بالله تألمنا،
0: بيتعاملوا معهم كالحيوانات فعلا بكل الزرع وكل حجارة وكل الدناءة وهم يخدمونهم وهم يخدمونهم. لذلك مثل ما قال الأستاذ حمود، والله لن نقبل بهذا، وأن باطن الأرض خير من ظاهرها.
1: وكما قال السيد عبد الملك، مهما كانت التضحيات يعني نفوسنا طيبة، حتى الحيفي مستعد تستشهد في سبيل الله في هذه المرحلة وفي تدشين هذه المرحلة.
2: الأستاذ
1: سند الكبير مستعد،
2: وأسأل من الله أنه يبلغنا الشهادة،
1: وأنا وأولادي ووالدتي وإخوتي وكل ما أملك فداء لهذا الشعب في سبيل الله،
2: وفداء لهذا السيد القائد. نسأل من الله أن يجعلنا فداء لها. بيقول يعني بيقول لنا أنا لكم الفداء يا شعب
1: ما هوش من ضعف
0: الرحمن له الفداء.
2: ولهذا احنا بنقول لهم يعني قد عرفوا العدو فرصه،
1: وعرفوا السيد القائد،
2: وعرفوا هذا القائد الصادق الشجاع. طبعا الآن العميد يحيى سريع يغرد ونشرة الأخبار معك.
0: نوافيكم مستمعينا الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية. والبداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته وحقوقه المشروعة، ويدعو إلى الخروج الجماهيري العظيم في جمعة التحرير والنفير. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معدلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. مجلس الشورى يبارك مضامين كلمة قائد الثورة وتأييده لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة. وقوف قبلية في عدد من المحافظات تنديدا باستهداف مطار صنعاء ودعما للقوات المسلحة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية مع العزيز عبد الله الحيفي.
2: جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي التأكيد على أن توجه النظام السعودي خاطئ ومنحرف ومدان ويجلب المشاكل عليه، مبينا أن النظام السعودي يفتعل ويفتح لنفسه مشاكل مع كل الأطراف. وقال في كلمته اليوم إن النظام السعودي ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، ويبتدئ كل قوى الأمة بالمؤامرة عليها بالطعن في الظهر بالاستهداف لها. وقوى الأمة لم تبتدأ النظام السعودي بأي مشكلة، ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهها. وأوضح أن الشعب اليمني المسلم العزيز عانى من الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني،
0: مؤكدا أن السعودية لم تراعي حرمة الجوار وابتدأت عدوانا ظالما غاشما على شعبنا بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي. ولفت إلى أن من يسعى لإلغاء حقوق الشعب اليمني فهو معتد ومجرم وظالم ومتكبر، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أبدا بإلقاء حقوق اليمن. إلى ذلك دعا قائد الثورة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج يوم غد بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في جمعة التحرير والنفير، وتوجه بالدعوة للشعب العزيز بأن يكون الخروج يوم غد الجمعة خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق. وقال: نحن في مرحلة مفصلية، الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، فإما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق والإذلال، ونحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار.
2: وتابع السيد القائد: وما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب، ومعادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر ثقة بالله واستعانة به وتوكلا عليه وتحركا في سبيله. Thank you.
0: طبعا المجلس السياسي على التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية. واستنكر استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، وجدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.
2: وشدد المجلس السياسي الأعلى على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء. كما جدد عهده للشعب اليمني العزيز ووفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.
0: بارك مجلس الشورى ما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مضامين ورسائل بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وأكد تأييده ومباركته لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة. وأوضح أن موجهات قائد الثورة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية، وترسم خارطة طريق واضحة المعالم لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني.
2: نظمت بمحافظات صنعاء وعمران وصعدة والمحويت نكوف قبلية مسلحة للتنديد بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة. أكد المشاركون أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي بعد 11 عاما من الحصار الظالم يجسد العنجهية والغطرسة لدى النظام السعودي المجرم وانسلاخه عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية. وجددوا استجابتهم الكاملة لقائد الثورة وجاهزيتهم للمشاركة المباشرة في جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة.
0: استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء خروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سياسيا جدد

التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت، كما استهدف مستودعات الوقود في القاعدة نفسها. وفي موجة أخرى استهدف أنظمة الاتصالات والرادارات إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وأطالت الهجمات منشآت وأصولا عسكرية أمريكية داخل القاعدة، مؤكدا أن الموقع الذي يضم وحدات دعم للطائرات الأمريكية تعرض لأضرار جسيمة جراء ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ. أيضا في الأخبار العاجلة التي وصلتنا قبل قليل، التلفزيون الإيراني يعلن عن عدوان أمريكي متجدد على مناطق في جنوب إيران. أيضا في الأخبار العاجلة ما وصلنا للتو عن وكالة تسنيم، إصابة 7 أشخاص إثر عدوان أمريكي على حي تلة الله أكبر في بندر عباس.

0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية. إلى اللقاء.
1: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد بالله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

0: انتو علمتو ولا ما علمتوش؟
1: خير.
0: في تحدي مباشر للحصار المفروض على اليمن وتزامنا مع المسيرات المرتقبة التي تتهيأ للخروج إلى الساحات والميادين في العاصمة صنعاء في ميدان السبعين والمحافظات وتهديدات السيد القائد العلم، أعلنت شركة مهان الإيرانية، تعرفوها صح؟
1: أكيد.
0: تدشين خط جوي جديد بين طهران وصنعاء على أن تصل أولى رحلاتها إلى العاصمة اليمنية في 18 من يوليو.
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر.
0: اليوم إحنا ما إحنا.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. اليوم صار.
1: القوة عز يا شعبنا. القوة عز. وما عم نلقاش قائد في الدنيا يقول للشعب اخرجوا والباقي علي بإذن الله.
2: علينا الخروج بس
1: نخرج في هذا الخروج المليوني بس، وأعرفوا أمور بيضة مقرشة، أمور بيضة مقرشة.
2: قال السيد القائد: روحي لكم الفداء وروحي فداء لكم كي لا تستعبدوا. علينا الآن الخروج إلى الميدان، ميدان السبعين وساحة الاحتشام. فقط الخروج المليوني رسالة واضحة للعدو السعودي ولكل العالم، لكل العالم، بأن هذا الشعب كما قال السيد القائد لن يقبل أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. لن نقبل أبدا، فنحن شعب حر عزيز أبي، لا نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله.
0: طبعا يعني لو نزقم الله بس آخر ما جاء في خطاب السيد القائد في آخره،
1: تفضل،
0: وهو في ختام كلمته يحفظه الله، عندما توجه إلى شعبنا اليمني بالدعوة إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ماذا اعتبر السيد القائد يحفظه الله؟ اعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن الخيار اليوم لكل يمني، لكل يمني أينما كان، أن الخيار فيها في هذه المرحلة المفصلية، الخيار في هذه المرحلة هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار. وأكد أن ما بعد هذا الخروج، ما بعد هذا الخروج يعني يوم
1: ما قبش قائد في الدنيا يمكن يقول ما بعد هذا الخروج ليس كما قبل لو بس وزغف
0: ويخلي مفتوح،
1: أما يقول لك نخرج وعلى أساس نتحاكم ونخرج يكون بكرة على أساس أيه، وقال نخرج بكرة وبعد بكرة أنا خبر، ما هو هذا العزة، ما هذا الكرامة، ما هذا الاستعداد؟
0: أن ما بعد هذا الخروج سيكون موقفا وخيارا وقرارا، يعني خروج كل يمني إلى الساحات والميادين هو قرار، هو خيار، هو موقف يعبر. السيد القائد قال هذا الخيار وهذا الموقف وهذا القرار يعبر عن أصالة هذا الشعب وتأريخه وإرادته، مجددا التأكيد
2: على المعادلات
0: أن اليمن لن يقبل بالإذلال ولا بالاستعباد ولا باستمرار الظلم والتجويع والحصار. الذي كان يقول أين الراتب يا حوثي، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية.
1: الله الله.
0: الذي كان ما بش معه لا يعني موقف الرمادي لا أبيض ولا أسود، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية. حتى الذي كان في صف العدو، الذي كان يعول على السعودي أو الإماراتي أو من يعمل لهؤلاء هو مدعو أيضا،
1: بعضهم يا أستاذ عبد الله أستاذ سناد،
0: لأن الشعب
1: بعضهم كان يستوعب. أقول لك أنا قبل 10 سنين، قبل 12 سنة، البعض كان مصدق، البعض كان مصدق منه صدق أنه وقف إلى جانب السعودية والتحالف لينقذ اليمن من هذه الميليشيات، ومن الصدق يعني
0: مواطنية
1: بيشوف الجهاد. لا بس تكشفت الأيام
0: 14 سنة
1: والأحداث والمواقف يا رجل، لو لم يكن إلا طوفان الأقصى سنتين أقسم بالله العظيم أنه فضح فيها الله الدمم خيلك من الأوادم،
0: الله
1: فضح فيها الدمم خيلك من الأوادم والأنظمة والدول. توضحت الأمور، بعض كان قصته يا أخي صوروا لي يا أخي ما مسكين مغرر به أن هذه الميليشيات وأن هؤلاء بدأوا وهؤلاء حوثوا وهؤلاء ابتعلوا وهؤلاء بيتركوا، لو ما جاء وقت الله الله ما عادش المسألة أنه خرجوا في 70 ولا نزلوا حركوا طائرة أو نزلت طائرة في مطار الحديدة، المسألة هؤلاء هؤلاء أطلقوا صواريخ باليستية على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة
2: على أمريكا
1: مسيرة. هؤلاء عطفوا من باب المندب والبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر عطفوا خمس حامل الطائرات
3: وأشار السيد القائد
1: كان يكفي تحرك حامل الطائرات ويقول تحركت حامل الطائرات أيزنهاور من أمريكا وتسقط دولة ويستسلم شعب. أغلقوا باب المندب، غلقوا المحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، من أجل من؟ من أجل غزة، لأن هذا موقف سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة، حرام ما نفرفر. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا يعني بعد 10 سنة 12 سنة والنظام السعودي اتضح،
3: ولو اكتفوا حتى بالصمت خلونا نمسر عملنا، بالعكس شوهوا وقللوا من هذا الفعل
1: واتضحت الحقيقة. النظام السعودي هل أصدر بيان إدانة بيان واحد يعني إدانة يقول إنه إحنا نرفض هذا العدوان الإسرائيلي على غزة؟ أبدا،
3: مول
1: هو من مول.
2: بالعكس السيد القائد أوضح بأن له دور كبير من أجل خدمة العدو الإسرائيلي
3: والسعودي، له دور كبير
2: غزة
3: في لبنان،
2: حتى
3: في إيران،
2: حتى في اليمن،
3: على اليمن
2: حتى في اليمن أيضا. ما يعني ما نبه إليه السيد القائد بأن هذا العدو والجبان يريد استعباد الشعب من أجل إسرائيل، ليس حتى لا ليس له مشروع، قال ليس له أي مشروع، يريد اقطاع الشعب من أجل مشروع
1: العدو الصهيوني. وهيئة الترفيه واضحة في جوار الحرمين الشريفين. يعني أين مسؤوليتنا كمسلمين؟ يعني أقول لك ليش السيد طلع يتكلم في خطاب عنوانه الرئيسي التحشيد لمسيرة مليونية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ اليمن، وبعد الغد لنا خبر عمال يا شعب. ليش تتكلم عن لبنان؟ ليش تتكلم عن غزة؟ ليش تتكلم عن إيران؟ لأنه بيقول لكم إحنا مصدقين. أي يمني حوثي مؤتمري أنصاري مرتزق داري إنه للسعودية علاقة بخذلان غزة، للسعودية علاقة
2: في لبنان،
1: ما يحدث في لبنان، للسعودية علاقة بالاستباحة الإسرائيلية لسوريا، للسعودية علاقة بالعدوان الأمريكي الكافر على إيران. مصدقين كلنا. لو ما قد المسألة عند اليمن يقول لك لا السعودية تشتري الخير اليمن وتشتري لا
3: ما
1: السيد من خطابه بيقول لنا يا شعبنا اليمني هذا اللي أنت مصدق له كامل. السعودية بتفعل هذا كل في العالم هي نفسها الذي بتحاصرك وتقتلك، ليش ما هتغير الموضوع؟
3: صحيح.
1: فالمسألة وما فيها خروجنا يوم غد شفتوا بس مسيرة الخروج العفوي للشعب اليمني بعد بيان القوة المسلحة اليمنية، والذي السيد أنصفنا اليوم في خطابه أقسم بالله أن السيد أنصفنا. إحنا كنا ملغودين للأمانة وساكتين، الكل يعني بيقول غنش الرد، ما الرد كان أبطر أبا إحنا مراعين بزغفة، لكن زغف للرياض وعندنا القدرة بفضل الله.
3: وأشار السيد
2: وهذا ما طيب حتى نفوس الشعب اليمني.
1: لما يعني قال كانت العمليه متواضعه،
2: احنا كمواطنين عندما سمعنا الى انا مثلا عندما سمعته بيقول الرد متواضع،
1: كان متواضع
2: ولا المعادله مطار الرياض بمطار صنعاء، ولكن
1: وقال قال الرد كان متواضع ولا يلبي طموحات شعبنا.
3: الله.
1: يعني بيقول لكم بعض عضواء بشروب ما يلبي طموحاتكم باذن وما وفي كل الاحوال القياده في موقع تنظر إلى كل التفاصيل بعكس نحن
3: كل فئة الشعب.
1: قلت احنا مسلمين يا سيد عبد الملك. يبدأ الرد القوي من بعد غطوة السعودية تبرق رسائل غير معلنة أنها خلاص مستعدة تفك الحصار، وإحنا نقول هيا وين الرد؟
2: أيوه.
1: السيد عبد الملك والله أنه أحنج بالشعب هذا وبناء من نفسه.
3: هل خاطب السيد عبد الملك في كلمته؟ هل خاطب مثلا الشعب اليمني مثلا في صنعاء في ذمار؟
1: الشعب اليمني كامل.
3: من خاطب
1: الشعب اليمني كامل؟
3: كل يمني أينما كان.
2: لذلك هل سيكون هناك خروج؟
1: لأن السعودية بتعبر، أتوقع ذلك.
3: لأن السعودية
2: هل, هل هل هل الأمر متعلق بال يعني كشعب يمني بالمحافظات اللي تحت حكومة يعني صنعاء، أم أنه هذا الأمر متعلق بكل يمني؟
1: الإجابة واضحة السيد، تحدث عن الثروات. أين هي الثروات؟
2: الثروات السيادية للشعب اليمني بأكمله،
3: لأن قيادة المرتزق كانوا يسلموا العدو السعودي وهو يورثها إلى البنك الأهلي،
2: لأنه
3: في السعودية
2: عندما وصلت الطائرة إلى أرض الوطن محملة بالوفد وبالمرضى، كان هناك مقاطع فيديو تظهر حقيقة معرفة المرتزقة بواقعهم. سمعت إياه مقاطع وبثيتها على الهواء عبر إذاعة صنعاء، من يتحدث كقهر أو يعني كغبن ونزلت الطائرة رغما عنكم يا شرعية، أي شرعية يا من بطحين،
3: يعني في المناطق المحتلة،
2: هذا في المناطق المحتلة
1: يقولوا
2: يا من الحوثيين رجال دولة احنا عندنا لا ماء لا كهرباء لا غاز لا رواتب لا لا, لا امن اغتيال، معترفين بكل الوضع. القرار ليس قراركم، القرار قرار السعودية، هذا كلام المرتزقة، معترفين بهذا الامر الواضح. لكن المرتزقة، احنا نتحكى المرتزقة اليوم في كشوف الإعاشة، والبعض الذي لا زال يحمل حقد أسود على أنصار الله،
3: أو حتى المغرر بهم، أو حتى المغرر بهم الذي قال مثلا شكرا سلمان أو شكرا عيال زايد، من بعد أن الدنيا أتسبر وأتسرج الدنيا وأيجي الراتب بالدولار والسعودي والأخضري والأزرقي.
2: هذا ما نوه يعني لها الأستاذ حمود، أنه يعني كان في بداية الأمر أنه ما إحنا مع السعودية ضدها، لكن الأمور الآن اتضحت.
1: وأنت مسؤول عنها اليوم، عن موقفك كيمني كمسلم. أنا أقول يا
3: وأيضا أيضا من يمتلك مشروع وطني جامع موحد للناس جامعة، ومن هو الذي يعني على مدى هذه السنوات 13 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين من كان لديه مشروع خاص، مشروع خاص وتم دفنه في السعودية.
1: ولهذا المسألة لما يقول للماء للماء، أنا شوف هذه نفسية إبليس قد تكون في أصغر مواطن أو في أكبر مسؤول. الله بيقول الملائكة اسجدوا لآدم، سجدوا كل ملائكة الله جبرائيل ميكائيل الله هكذا قال إبليس، وقد عبد الله 6000 سنة وهو من الجن مخلوق من نار، ولكن كان يشوف النفس أنه أنا بنتعلم في الملائكة، قالها رحمة الله من يرتقي، كان يعامل معاملة الملائكة، ولما قال الملائكة سجدوا وجاء الخطاب إليه أنت ذكي الله محسوب للملائكة، ثم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي أنا خلقت أنا أنا المهم سرت على الكبر والغرور أحيانا أحيانا وارحم الراحمين هو في مصلحة إبليس وفي مصلحة الملائكة، حتى أنهم تعلموا من ذلك الموقف رجعوا ما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هؤلاء الرسل هم امتداد للولاية الإلهية، عندما بيبعث لنا بيقول لما قال الله في كتابه الكريم من يطع الرسول
3: فقد أطاع،
1: فقد أطاع الله، الله والآية، الله والآية، حرام أنه يسري بين شعر رأسك، حرام يسري بين شعر رأسك، أنت الله الملك القدوس العظيم الخالق البارئ المصور المنتقم الجبار، تقول من يطع الرسول له بشر إن أنا لا بشر مثلكم
2: فقد أطاع،
1: فقد أطاع الله. ما هو لما يقول وما آتاكم الرسول فخذوا، أبا الله بيقول موكل له وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب يعني الله بيربطنا بأناس ببشر منا أعلام هدى، نقول ماذا هذا خنبياء. طيب ليش بنصلي في الصلاة ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، احنا عارفين هؤلاء انه من آل محمد، هؤلاء الأعلام السابقين بالخيرات احنا عارفين انه من آل محمد، ماذا بنصلي عليهم مثل ما بنصلي على النبي فلهم منزلة عظيمة، يعني نفس الصلاة على النبي خاتم الأنبياء والمرسلين وعليهم. سيد عبد الملك من الذي ينكره؟ قبائل اليمن عارفة، وقبائل اليمن نسابتها يعرفون هذه القبيلة فلان من فخذ القبائل العربية الفلانية، وهذا لا يصل نسلهم إلى الأصحاب يجري فلان، وهذا إلى الملك تبطع، وهذا إلى الملك حمير، الناس عارفين أن الناس يعني الناس أصول في اليمن كلهم، وعارفين أن هذا حفيد صبت رسول الله وحفيد أمير المؤمنين علي وأنه علم من على فذلك عندما بنرتبط بحنا بنرتبط بمشروع إلهي، بمشروع إلهي. فالذي بيقول لك أنصار الله وهو قائد أنصار الله، من هم أنصار؟ أنت من أنصار من؟ أنت أست من أنصار الرسالة؟ ألست من أنصار الدين المسلمين في كل الدنيا؟ إذن أنت من أنصار الله دون أن تشعر، دون أن تشعر أنت من أنصار الله، أنت بتقول صلى الله وصلي على محمد وعلى آل محمد، إذن أنت من محبي أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليه من دون أن تشعر. فلما بيدعيك فضلتك فضلتك كيمني بالذات، كيمني بالذات لأنك من أحفاد الأوس والخزرج أنصار رسول الله، بتهفو إليه ورجع يشوش عليك ذي يقول خاطر مع الحوثية أدخرجوا المزير مع هو مشوا، احنا بحاجة ان احنا نخرج بحاجتنا. فالذي أريد أن أقوله لنا وللمستمعين لأبناء شعبنا عموما، لما يقول لك أنصار الله أنصار الله، طيب لما نقول إذا أنصار الله وهم بالملايين اللي هو الشعب اليمني، ونستكثر عليهم أن أن أن أن ينظر إليهم، أن ينظر إليهم في العالم أنهم حاملة ورافعة شرف اليمنيين
3: السابق واللاحق،
1: سابق اليمني
3: الشعب اليمني السابق واللاحق.
1: أيوة أيوة. فلما يقول لك مثلا عندما نقول الرئيس إبراهيم الحمدي وهو شخص واحد، وبنكن لك كل هذا المعروف مش لأنه إبراهيم الحمدي، لأنه صنع مجدا للدولة اليمنية. عندما نقول عندما نقول
3: سالم ربيع علي مثلا
1: صنع مجدا للدولة في في في جنوب اليمن آنذاك، عندما نقول الرئيس صالح الصمد، عندما نقول صالح بن ربيعة لاعب منتخب الكرة اليمني ندع هدف من نصف الملعب هو في مباراه دوليه مع الصين يعني لاعب المنتخب الوطني لكره القدم. ما مسكناش ليه؟ صنع وجدا لليمن بركلات قدم
3: ابن حضرموت. ما هي المساله انه
1: مش يعني المساله هؤلاء
3: جامعة.
1: هؤلاء يا ابناء شعبنا يعني ما وصلت اليه امريكا. احنا بنتكلم اذا في كلامنا غلط ردوا علينا وعلى استقبل اتصالات. يعني ما وصلت اليه امريكا في 350 سنه وصلنا اليه في اقل من 10 سنوات في الجانب العسكري. امريكا قالت انها احدى 5 دول في العالم تمتلك صواريخ بالستيه فرد صوتيه. راينا ايران التي اعلنت امام هذه الخمسه الدول، راينا الصين، راينا تجارب كوريا الشماليه، راينا روسيا، لكن فرنسا وامريكا ما تشوفناش النوم تلاقوا صاروخ فرد صوتي
3: ايضا فرنسا
1: انا مش انا مشكك انه معاهم في قصدنا ان تمتلك صاروخ فرد صوتي
3: في 7 دقائق.
1: هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله.
3: والسعودي
1: شوفوا السعودي عندما قال شو احنا يضربنا، والعربية تكلمت وصدروا بيانات، والعلي مرتزق يصدر بيان انهم هم الذي استهدفوا مطار صنعاء قبل يمنعوا هبوط الطائرة الإيرانية، وانهم اطلقوا الصواريخ من قاعد تلعن تطلع كلهم غرامات يكذبوا على السعودية
3: منهم فيه.
1: تخيل السعودية العظمى، السعودية العظمى بعقالها وبشتها وجلالتها وزلطها ونفطها وعنجهيتها وعلاقاتها رجعت تقول له مرتزق قولوا نون طول لديك سطول مدر صنع.
3: وين يعني العظمى؟
1: هذا تقرأ فيه
3: وين العظمى؟
1: هذا تقرأ فيه خوف شديد من الشعب اليمني ومن رده.
3: صحيح.
1: فلذلك خروجنا اليوم أقسم بالله والله شوفوا هم راد أنه يكسفوه بعد غضوة القوات المسلحة اليمنية سكت بسكته ولا يخرج الشعب، لأنه يخرج الشعب إذا ضروري القوات المسلحة يطلع متحدث ويعلن للشعب الذي خرج طالب بقصف السعودية على طول وعرض جغرافيتها أنه قصفناها وطيبنا نفسكم. قال لكم السيد قبل أمس أنه الرد الأول لا مطر أبها ما كانش ملبي لطموحتك يا شعب يا جيفسر. فهم بيخافوا من خروجنا اليوم أقسم لك. صحيح. بالله قبل أنا أختمت هي الجزئية بهذا النقطة. بعد ما القوات المسلحة إلى مطار أبها أو قبله بعد وصول الطائرة الإيرانية وهبوطها في مطار الحديدة، طبعا عندما نقول إيرانية طيب ما نقول ألمانيا كسرت الحصار عن اليمن
3: جمل
1: أمس بعضنا أنا يمكن واحد لأسجد لهم استغفر الله العظيم. ألمانيا وهم شوية كفار شوية صحايمة بستنين ما نقول لك إيران يعني
3: والله طائرة من
1: مسلمة
3: والله طائرة يعني أقول لك حتى لا تطور مثلا
1: هذا نقول لك ما كل الأسماء هذا من ذهنك فرنسا ألمانيا أن الأمانة الإيرانيين قسما بالله العظيم أنهم أذهلونا للأمانة عجز ودين وإسلام وصدق مع الله
3: تضحية.
1: ولهذا نحن مسيرتنا مسيرة تضحية لله وفي سبيل الله وما يبطلش عند الرحمن الرحيم. أقول هذه الجزئية يوم ما حبطت الطائرة خرج الشعب خروج عفوي في كل ساحات المحافظات الحرة وفي ميدان 70 حتى اللجنة المنظمة لهذا الخروج قالوا يفعلون 2 ميكروفونات وكشافة قسما بالله أنهم تفاجئوا وتفاجئنا كلنا والعالم كله وقنوات العالم الأجنبية والعربية والدولية والمحلية ومواقع التواصل انبهرت بتلك الصورة. وإحنا مسرجين الكشافات بس في 70 كان منظر يعني مرعب ومهيب. تخيل وإحنا غير مسرجين الكشافات حق التلفونات اللي بين فيسبوك بين ما بالكم اليوم لو نخرجنا ونحن نرفع البنادق ونحن نرفع الجرامل ونحن نرفع الجنابي وتكون صورة للسعودي كسيلي يا أبو يمن يا دلخ يا ما بيقولوا يا مهيط نوريهم من هو الدلخ ومن هو المهيط ومن هو لا ها لا يجي من السعودي هذا أموت جوع
2: والله ما بيهين إلا المرتزقة ما الشعب اليمني بعزته وكرامته وإباه في عالم آخر.
3: أتفضلوا تفضل
2: أريد أن أعقب على ما قاله الأستاذ حمود إنه السيد القائد عبد الملك من بداية العدوان على الجمهورية اليمنية في 26 من مارس 2015 وهو بيواجه هذا العدو السعودي والعدوان الكوني بيواجه عدوان على اليمن بأكملها ويسعى جاهدا وجهادا في سبيل الله ويبذل كل الجهد والجهاد من أجل عزة هذا الشعب بأكمله بلا استثناء. في خطاب من خطاباته إذا تذكروا أنه حتى قال حتى المرتزقة نتألم عليهم
1: الله.
2: وهو بيهينهم الله. هذا العدو السعودي اليوم في خطابه هو يتحدث من أجل رفعة الشعب اليمني وعزة الشعب اليمني كله. بأكمله
1: كله.
2: هذه النقطة التي أريد أن تصل لكل يمني لكل كل الذي مش عاجب له السيد عبد الملك ولا هو عاجب له حكومة صنعاء ولا هو عاجب له أو حتى الذي هو معاهم ولكن كل ما قلنا له خروج يقول بس المعاناة احنا بنعاني بها بفساد القضاء بكذا. اليوم ومن بداية او من بعد ثورة 21 سبتمبر بالضبط، السعودي جن جنونه، اليمن فلتت عليه. لا زال لدي أدوات، أقولها لكم بكل صراحة، لا زال لدي أدوات ومرتزقة في الداخل بيعيثوا في الأرض الفساد. اليوم إحنا في ثورة 21 سبتمبر تم بث تلك الأذرع، اليوم عن استأصلها من جذورها نهائيا. الخروج المليوني هذا معناه نهاية الوصاية السعودية ورفع اليد السعودية من اليمن تماما، ومن كل اليمن، من شماله لا جنوبه، من شرقه لا غربه. المحافظات المحتلة ستتحرر، كل شبر في أرض الجمهورية اليمنية سيتحرر بعد الخروج اليوم بإذن الله. الحقوق ستنتزع بالكامل، ثرواتنا السيادية ستعاد، الحصار سيفك، موانئنا، مطاراتنا. أما أن نصل إلى مرحلة، وهذا ما كان يستفز السيد القائد، أنتوا لاحظتوا أنه كان السيد بيعرق
1: الله.
2: بيعرق ما مسحش حتى عرقه، بيستفز أنه حتى خروج مريض سأذن منك، من أنت
1: الله.
2: قالها سيد عبد الملك لا لا لا يوجد حق لأي شخص في هذا العالم، في هذا الكون، أن يمنع حقوق الشعب اليمني أيا كان.
1: حتى اليمنيين بوسم
2: حتى مجلس النواب الذي بيسن القوانين، لو أصدر قانون بمنع الشعب اليمني من حقوقه ومن ثرواته فهو غير جائز. لذلك بنقول اليوم الخروج هو جهاد في سبيل الله، هذا شيء مفروغ منه. اليوم أنت تحسم الأمر، الذي ما بيخرجوش، اللي ما قد خرجوش ولا جمعة، أنت قادر، فرصة من الله، فرصة الله بيدي لك فرص، بيهيئ لك فرصة تخرج في جمعة واحدة تنهي كل الأزمة هذا، كل المشكلة، كل هذا العدوان، بخرج واحد بنية صادقة. واللي بيخرجوا كل جمعة، هذه الجمعة حاسمة. السيد القائد دعا إليها دعوة صادقة، دعوة من يريد العزة والكرامة لكل هذه الأمة. اللي بيخرجوا كل جمعة لا تكتفي بخروجك وحدك، خرج مثل ما السيد حشد، السيد القائد حشد لهذا الخروج المهيب، أنت حشد. احنا بنحشد الآن في الإذاعة، وكل الإذاعات مرتبطة عبر أثير إذاعة صنعاء من أجل هذا الخروج. أنت حشد في حارتك، في حيك، عند أهلك، أقاربك، أصدقائك، في عملك، عبر الواتساب. اليوم استخدموا السوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، كل المواقع للتحشيد، حشدوا الناس، فهموا الناس أن الخروج هذا فيه عزة وكرامة وإباء وحرية واستقلال،
1: وطنية وديمقراطية وحرية وعزة وحتى والله العظيم ترجع من المسيرة ونفسيتك ثانية، تحس أنك رضيت ربك ورضيت ضميرك يا أخي. ما هوش من أجل أحد، مثلا هل السيد عبد الملك إنه ما قصه رجال لما يقول اخرجوا وحشدوا وشتي مسيرة غير، هل يوجد شعب في العالم بيخرج لكل أسبوع هذه الملايين بدعوة من بإشارة؟ كاستيانا ما هوش ناقص حشد، وما هو
2: ولا ما إذا كان خرجوا بشكل عفوي، هذا كان خروج مشرب بعد المغرب الساعة 8:30،
3: بعد قصف
2: وخروج عفوي، يعني الدعوة كانت قبلها بساعات، وخروج للأمانة أنه أبهر الكل كأنها مجرة كونية مع الكشافات. اليوم الخروج أنه مهم، اليوم الخروج أنه في غاية الأهمية، انك تخرج. واحنا بنقول لكم دائما في كل خميس عندما كنا نحشد لطوفان الاقصى، اخرج ومثل ما قال سيد حمود، هترجع وانت راجعي شوف الشعور اللي هتحسه.
1: الله،
2: هتحس انك عملت حاجه لله.
1: الله. الله.
2: عملت حاجه فيها صح، فيها انه سبحان واجهت باطل، وهو مجرد خروج ساعتين وانك في البيت. احيانا والله البعض الذي بيخزن هو الشله، احنا كلنا معانا مقايل ومعانا اسمه يعني شلة وخبرة، احيانا ما بيخزن الا من اربع، وبيوصل عنده ثنتان ونص ويسوي جابر ويتقعل له ويتكلم ولا الساعه 4 بده يخزن. اخرج ساعة الى الميدان ورجعوا خزنوا وشوف، ورجع قول رعى الله ولا لعن الله، شوف الاحساس والطمانينة في داخلك وانت بتتجابر انت وزملائك عن انت جيتوا من ميدان السبعين.
1: وغطوة يعني وقت الخروج المليوني، انا ماشي فتوى ولا أنا مفتي الديارة اليمنية، لكن من وازع ديني، من وازع وطني، أرى أنه ليس فقط عيب بل حرام، حرام أنك تتوجه إلى ساحات الخروج المليوني في أي في صنعاء أو في أي محافظة ومعك في السيارة مقعد فاضي، أو معك فوق الدباب أو الباص مقعد فاضي، يا أبو واحد في الطريق معاش وقت ولا عايز أحمله ولا شيبة ولا جاي بغبار من الجربة. أنا أول واحد أعاهد الله وأصحابي والرب يسمعوني، إحنا قالوا وضع أمني قدم بإذن الله، والله ما أخطى لو سائر الملأ الطارف في الشارع كاسم الودين يطلع معي.
0: ربما أنا سأذهب بعيدا إلى أهلنا في المناطق المحتلة. اعلموا يا أهلنا في المناطق المحتلة أن خروج اليمنيين في الساحات والميادين ليس من أجل رفع الحصار عن مطار صنعاء فقط،
1: صح،
0: وإنما لتحرير كل شبر في اليمن، لقطع أيادي الفاسدين الذين هبوا ثرواتنا على مدى 11 عاما من هذا العدوان وهذا الحصار، وعرفنا الصديق من العدو. وربما أن احنا توهمنا أو ظننا خيرا في السعودية أو في الإمارات، لكن 11 سنة كفيلة. ما الذي تحقق لنا ونحن الذين رحبنا وسهلنا وهللنا بمجيء السعودي والإمارات إلى بلادنا اليمن؟ ما الذي تحقق؟ 11 سنة كفيلة كفيلة كفيلة إن واحد يعي ويشوف الذي صاحب المشروع الوطني الجامع ويقف إلى جواره. فهذه الفرصة فرصة لكل اليمنيين أينما كانوا،
2: كل الفئات،
0: لكل يمني أينما كان.
1: والله أنه يوم هذا الخروج يوم فارق في حياة كل يمني.
2: أيوة.
1: أنه يعني أذكره لأنه يعني سنرى بعده بعده يتمنى واحد يقول لو أنا لو كنت مع أنا كنت إحنا منكم، إحنا أخي أنت مننا، أنت مننا اليوم قبل اليوم أنت مننا.
2: معانا يوم واحد، اليوم الجمعة يوم السبت مثلا، السبت قال هالصيب لنا خيار وقرار، كان قرار إعلان يعني التصعيد الحصار على السعودية، لأنه السيد ذكرها معاداة الحصار بالحصار، حصار بحصار والتصعيد مقابل التصعيد. طيب حصلت انفراجة من يوم السبت، إعلان تصعيد وانتزاع حقوقه، أقسم بالله إن اللي ما خرج
1: إنه عندهم
4: يقول لو شاركت ساعة
1: يأنب ضميره.
2: أيوة يعني أنه أنا من ضمن من يعني ضمن هذا المشروع هذا الانفراجة لي، هذا الحرية لي والأولادي والأجيال القادمة. أنت عارف يا أستاذ حمود لما يقول لك الذنوب، سمعتها مرة للشهيد الرئيس الصمد قال والله لو أن الذنوب كلها مهما يعني أذنب الإنسان ما تستاهل غطسة في النار.
1: الله.
2: ولكن مآلات الذنوب يعني ذنبك هذا الذي بتكترفه
1: ترسب في نفسك
2: وبيجي بعدها. مثلا الملك الموسوس عبد العزيز ارتكب ذنب انه باع فلسطين لليهود، كل ما يجري في فلسطين من 70 سنة معلق بذمته، يعني يستحق نار جهنم. هو ذنب باع انه انا اتنازل بفلسطين لليهود المساكين، ما هو ذنب واحد، لكن شوفوا تبعاته.
1: فلان تنازل باليمن،
2: لذلك اليمن اليوم ما عم حققه بإذن الله هو لأجيال قادمة هيكونوا يقولوا أجدادنا هم من صنعوا هذا المجد، مثل ما احنا بنفخر بأجدادنا بالأنصار وأنصار وأحفاد الأنصار. اليوم الخروج مسؤولية كل يمني من الشمال إلى الجنوب، وهذه المهمة. كل يمني مش ضروري تكون حوثي، لا تكون شحوثي، اخرج الميدان 70 وانا بين اقولها لا تكون شحوثي.
1: لما تفتح المطار حتفتح قريب كل المطارات، هما تشي تسافر انت يا ابن صنعاء من مطار عدن تنزل ما يقول لك شنو البطاقه، انت تبع من؟ هذا مع الصوره في الفيسبوك وهو بيصرخ ولا هو معامل؟
2: ايوه.
1: وصاحب ابن عدن وابن حضرموت وابن المهره يا اخي يشتي يطير من مطار صنعاء يجي ما يقولش انت بترفع الصرخه ولا لا؟ هذا ضمانتين، فلان معك جواز انت يمني، تفضل.
2: اليمن كلها بلدك، مطارات اليمن كلها مطاراتك،
1: تصير تعيد بدل ما بنتزاحم مثلا يا ابن المحافظة الحرة متزاحم على كورنيش ساحل الحديدة، تصير تعيد في المهرة، صاحب المهرة يطلع برد ما بين الحمايين في صنعاء، صاحب عدن يطلع مارب يصير بسر عمدة عرش بلقيس. هذا هو اليمن، هذا هو اليمن. لا تقولوش هو من حين جيتوا انتوا يا حوثة وتقس الله الله الله. كيف تذكروا ما قال الزعيم علي عبد الله صالح أيام رئاسته؟ قال هذه التقطعات وهذا القتل الذي يتعرض له السياح في محافظة حضرموت وفي مارب، الآن سمعة اليمن أنه لا أحد يستيجي إلى مارب سياحة، لأن هناك قتل، لأن هناك تقطع، لأن هناك عصابات. هذا في أيام الرئيس علي عبد الله الصالح. عبد ربه منصور هادي في أيامه قال الآن اليمن متشرذم، الآن اليمن البنك فاضي. يعني قصتنا ما احنا نضحكش على بعضنا البعض، كله السعودية هي اللي دهدهت علي عبد الله، وهي اللي دهدهت عبد ربه منصور هادي، وهي قتلها حمدي. يعني احنا عارفين
2: اليوم جاء اللجنة الخاصة السعودية سبب كل البلاوي في اليمن، هذه الخاصة باليمن والسعودية سبب كل البلاوي في الأمة العربية والإسلامية. خلاصة الموضوع، السعودية أداة من أدوات الصهيونية زرعت ككيان آل مردخاي في الجزيرة العربية كما أو في الوقت نفسه تزامنا مع زرع الكيان الصهيوني في الأقصى.
1: والله في فلسطين. والله والله أنه بزوال وسقوط النظام السعودي
2: ستزول إسرائيل والله،
1: وأمريكا ستنهار كدولة، لأن هي رأس الأخطبوط اللي بيمول.
2: واللي مش مصدقنا لحظة، اللي مش مصدق لنا ومصدق لترامب، بعضهم ما يصدق إلا ترامب. ترامب قالها لولا السعودية لما كانت إسرائيل.
3: أيضا ربما ما يكون بعد الغد، لأن أنتوا تعرفوا رجل الفعل
1: والقولين، ربما قبل ربما بعد،
3: ربما مع أيوة يعني بعد انتهاء المسيرة، وربما في بيان المسيرة،
1: وربما أقول لك حاجة
2: ربما تأخر ربما يوم يومين ثلاثة يوم. شوف الأستاذ حمود قال كلمة، نحن لا نعلم كمواطنين، احنا ممكن كإعلاميين ممكن توصلنا بعض المعلومات غير مصرح بالإعلان عنها، ولكن كمواطن بشكل عام ما يحدث خلف الكواليس مش كله واضح. قد تحدث أثناء الخروج المليوني في ميدان السبعين السعودية تركع، عارفين ما معنى تركع؟ تخضع وتوصل رسائل خضوع خضوع. بالتأكيد لن ينطل الأمر على السيد القائد أكيد أنه يعني مراوغة جديدة، لا، ولكن يكون خضوع وتسليم وتنفيذ، تنفيذ آلية لخارطة الطريق. والسيد القائد معروف وإحنا يعني واثقين أنه إذا جنحت السعودية للسلم فعلا قوله فعل، سيف مش حق اعتداء ابدا، بيقيم عليهم الحجه
1: وحيوضح
2: اكيد، بس بينصحهم في كل خطاب، في كل خطاب بينصحهم وغدو بيعتدي علينا. لذلك مثل ما قال صلاح عبد الله قد يكون بعد المسيره مباشره، يكون يوم السبت، يكون بعدها بيوم او بيوم، المهم انه ما بعد خروجنا، ما بعد المسيره المليونيه غير المسبوقه باذن الله لن يكون كما قبلها ابدا، ثقوا بهذا.
1: باقي شيء مؤكد ما بيش فيه ربما، وربما من السعودية شيء مؤكد. من المرجح أولا أن النظام السعودي ستأخذه العزة بالإثم، أرحم الراحمين، يعني كما أراد هلاك
2: نتمنى ذلك
1: قوم أو ما اسمه فرعون قبيب بحر بحر بحر، فكان كله كالطوطي العظيم مثل جبل، تخيل خطابين جبل نقوم من هنا وجبل نقوم من هنا، ما سنب سنب قبالك. أنا بحسي والله ما أدخل، والله لو أنا فرعون والله ما أدخل، لكن
2: آية من آيات الله
1: يعني بسلب الله أقولهم ليش تجبر طغى إلى الحد الذي أصبحوا منه. قال الله صم بكم عمي فهم لا ما قلش لا يعقلون لا يرجعون، خلاص يعني مصيبتك أتكون هانة والجزاء من جنس العمل. فالنظام السعودي قناعتي أنه لن يرعوي ويقول تأخذه العزة بالإثم، وسنخوض مرحلة كبيرة، لكن المؤكد مليون في المية أننا سنسمع مع بدء المسار التصعيدي العسكري، سنسمع الكثير من داخل اليمن ومن خارج اليمن وعبر مواقع التواصل وفي التفاريض والتخازين فوق الباصات، سنسمع كلمة كان قد إحنا هاجعين ما لنا جيدة عند بعض يكسفونا في ذمة. ليش ما كانش يكسفونا في ذمة؟ كان يكسفونا في ذمة من ذلك أول، كسفونا ليلة 29 مارس 2015 في ذمة من؟ ولا طلقة للسعودية
2: فجأة،
1: ولا حد كلمهم ولا قال ولا احنا فيهم ولا احنا اليهم ولا الينا دخل منهم ولا لهم دخل. ليش من قصفنا؟ من قصفنا؟ قصدنا الذي يفتح لقفه هم يفتحوا لقافهم، بس نكون مستعدين انه يرهصونا ويرجفوا علينا ويقولوا والله هم اشتغلوا بس حلو عندما نقول للناس حلو انه ما انا السبب انا يعني اشتغل اللي حكي سب. والله العظيم لو انا ولا انت ولا اي مواطن يجي واحد أنت بزرع قلة ولا ذره ولا شعير ولا جات ولا تبكر وقد واحد قد سرب جربتك وشلها، ما هو حرام لك تفرطون نص، طيب لازم مش على جنبي وتفرطون نص، ما بالك ما يشيل الوطن
2: بأكمل
1: 555 ألف كيلو متر مربع بثروات بشريطها الساحلي سيادة بقرار. يعني ما هذا إذا ما احنا جب جربتي فما احنا جب وطني شخرج والله العظيم والله. وإذا ما حمود محمد شرف الحوثي حتى النخاع قالوا ملك أكثر من الملك أنا داري ما بنفعل. والله العظيم لو جاءت هذه الدعوة للخروج من أجل فك الحصار عن اليمن من الزبيدي عيدروس الزبيدي أو من الزنداني شايع الزنداني رئيس حكومة المرزقية في الرياض أو من رشاد العليمي خروج بيدعي مواطنين في المناطق العسكرية المحررة وفي كل اليمن للخروج
2: لرفع
1: الحصار عن اليمن حتى في المناطق المحتلة. ندعو مثلا ندعو العليمي المرتزق إلى خروج مسيرات في المحافظات الجنوبية لفك الحصار أو رفع اليد السعودية والله لا خروج في صنعاء. وأنا ومن بيدعي هذا المرتزق لكنه ما يدعوش أصلا. لكن بنقول لك المسألة مسألة أكبر يعني واحد يعود إلى ضميره إلى فطرته إلى فطرته إلى فطرته. نحن أنا أتوقع وربما ولا أعلم ما حصل توقع أو ما حصل أنه أخوتنا وقيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أن يصدروا بيان للتحشيد يعني ما هوش من قلة لكن الموقف وطني الموقف وطني. وأنا ما وأنا قالوا بل الإنسان على نفسه بصيرة بالعقل. السيد بيقول من أجل فتح المطارات الموانئ من أجل رفع الوصاية السعودية من أجل استعادة الثروات من أجل صرف المرتبات
2: أعد
1: من أجل رفع الحصار إنهاء العدوان والاحتلال استعادة الحقوق والثروات والتعويضات فأنا بالعقل أنا صرف ولا حجر ولا أخرج أنا حجر يمني أنا صرف يمني فما بالك أنا مواطن آدمي مسلم دعوة حق يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين ومن رجل إحنا دارنا صادق من رجل إحنا دارنا صادق لا يجي تكبر يا رجل يبين خط فوقك واحد في الشارع يمني وتتألم وكذا كيف ينخط فوقك ولا أنت حرف ولا ما بيش معك مدر وهذا يجي دس أنا مو بيأكل حقنا ولا هيننا ولا كله ليش تنزل استأذنوا مني إنك ما تخرجوا مريضات ما لك ما لك. فخروجنا المليوني سيكون خروجا عظيما وغير مسبوق حتى في مظهرنا حتى في شكلنا. البس أجمل ما عندك اعتمر القبع فوق راسك جر البندق جر الطيار قطوة يوم تاريخي مفصلي في تاريخ مش بس سليمان في تاريخ المنطقة وله ما بعده بإذن الله سبحانه.
2: مثل ما قال القبائل الآن بتعمل نقاط تجمع الحارات والأحياء والمديريات يعملوها بعد صلاة الجمعة والكل متفقين غدا وخروج للحارة بالسيارة هذه تحرك تمتلي كل السيارات وتحرك من كل الحارات أفواج. وأنا أرى أيضا أنه الساحات اللي حول أمانة العاصمة يعني هذا مجرد رأي اللي قادرين يحضروا إلى ميدان 70 أفضل اللي قادرين يحصلوا إلى أو
1: لا هي ساحة واحدة مركزية في العاصمة صنعاء والمحافظة هي ساحة ميدان 70 مركزية بيجوا من بني حشيش من الحيمتين من صنعاء أيوه. من همدان من مطار نرحب من كل بقعة وبقية الساحات بحسب الترتيبات في المحافظة
2: حسب الترتيبات أكيد اللي في المحافظة هنا كان قصي الذي حول طوق يعني في العاصمة
1: إحنا ناشد المعنيين ولجنة منظمة
2: أيوة.
1: ما بلا الله الله يعني قصي أنا بسروا ميدان 70 يعني وسعوا قصي رتبوا الموقف سواء لأنه الناس ما عبشان يجلسوا غطوة ما عبشان يسنبوا وهي ساعة زمن أيضا هي لفت انتباه للقنوات الفضائية اليمنية للقنوات باقية القنوات الفضائية اليمنية قناة المسيرة الساحات الهوية اليمن اليوم كل القنوات أقصد اللجنة الإعلامية غدا صح أنهم كل جمعة أنتم بترسلوا مشاهد ورابط مشاهد للقنوات اللي بتمنتج التقارير بس بتأخر شوية بس غضوة ما فيش مجال للتأخر طائرة درون تطلع ودائرة درون تنزل ونسخ للذاكرة وتعميم على القنوات بحيث يجيهم مشهد يعني ما يخروح الناس من ساحات الخروج المليوني إلا قب يبصروا نفسهم في الشاشة
2: أيوة هذه مهمة جدا
3: أعلام العدو أتقولوا مالي مضمنة وما
2: لا بنبصرك بالتابع على الأخبار
3: أعلام العدو الصهيوني خرج
1: أين
3: خرج وبيصرح
2: من هو الإعلام الصهيوني
3: ما خرج السبعي إعلام العدو الصهيوني أين يخرج أمانه خرج ذا الحين قبل شوية
2: ما قال
3: اليمن لم تعد ترغب في استهداف إسرائيل مجددا
1: إليك إليك إليك إليك إليك إليك
0: والله
1: والله نحن راغبين.
2: لحظة لحظة
0: ماشي خطبة كلك راغبين. أنا استغربت لهذا بس بهذا العنوان في صحيفة معاريف بهذا العدوان الآن يقول إعلام العدو الصهيوني اليمن لم يعد يرغب في استهداف إسرائيل والحوثيون يهددون السعودية كدوم قلقين في الكيان الصهيوني على كيانهم في السعودية فشي نظر كما يقولون يعني قدهم بيغوروا على السعودة من ذلك
1: احنا بنقول على حرر فلسطين على حد ما لنا جولات وحرب السيد القائد قال انتصرنا في جولتين من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي والبريطاني قالوا وانتصرنا بفضل الله وهزموا وذلوا بخزي بخزي بخزي قالوا هذا لا يعني أن الأمور انتهت من المحتمل جدا أن هناك جولات قادمة احنا لها واحنا لها الشعب اليمني احنا لها واحنا لها بإذن الله
2: وهذا موقف مشرف واحنا جربنا في طوفان الأقصى سنتين كان موقف يرفع الرأس أمانا ويرفع الرأس
0: والعدو
2: نسينا حقوقنا من أجل فلسطين وهذا شيء النفوس طيبة فيه ما حد قال أبدا من اليمنيين أبدا أنه وإحنا إلا بعد ما هدأت الأمور في غزة وهذا من حقنا أنه إذا كان السعودي خضع وبعد الراوغ وماطل الآن لا مراوغة ولا مماطلة خروج مشرف في المسيرات معناه إذلال السعودي خروج مشرف يعني خروج غير مسبوق معناه انتزاع حقوق معناه انك بتخوض المعركة معناه انك صاروخ بالستي اطلق الى مطار الرياض انت نفسك تقول انه طيبوا نفوسنا اضربوا مطار الرياض اخرج معناه انك ضربت مطار الرياض اخرج الى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد معناه انك خاصرت السعودي اخرج الى ميدان السبعين معناه انك انتزعت حقوقك ورجعت راتبك وطردت كل محتل وحررت كل شبر من الأرض الجمهورية اليمنية الخروج جهاد الخروج مرحلة مفصلية إما نكون أو لا نكون وسنكون بإذن الله
0: طبعا أعلام العدو الصهيوني صحيفة معارف بالعنوان لم يعد الحوثيون في اليمن يرغبون في إطلاق النار على إسرائيل ويقولون هكذا أنه في صحيفة معارف هدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأنه إذا وسعت الصهيونية
1: يقولون كل الصهاينة مشو زعيم الحوثيين هذا زعيم الأمة هذا زعيم مش إلا الشعب اليمني زعيم الأمة بكلها
0: أنا شتي رسالة ربما مغايرة قال إعلام العدو الصهيوني معارف بأنه إذا وسعت السعودية مشاركتها في القتال فإن قالوا منظمته يا زعم السيد فإن منظمته ستهاجم الرياض والموانئ والمنشآت النفطية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة علام العدو الصهيوني بهذا الخبر بيقول العدو له العدو الصهيوني كان العدو السعودي أيوة بيقول لا احنا قد خبرنا هؤلاء إذا قالوا فعلوا وقد جربنا حقهم الحماء أي تفضوا لك وينجفوا والديك ما عاد يمكن مننا احنا في اعلام العدو الصهيوني الا ان احنا نغور بدلكم عاد احنا عندنا ملاجئ ما انتم ما فيش عندكم ولا ملجأ
2: طيب هل كان الاولى ان الكيان المردخائي هو اللي يقول للصهيوني يقول كجربناهم وما بش معاهم شيء ونجفونا
0: بالضبط هو يعني
2: اليوم
0: هي
2: اليوم
0: رسالة
2: اليوم,
0: رسالة
2: اليوم اليمن غير اليمن غير
0: هو هذا
2: في
0: هو هذا
2: في بداية العدوان
0: فبيقولوا ينبعوا فوقهم الله ما عاد يخلوكم يعني تصبوا أمركم
1: احنا نتوقع القوة لله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله
1: الله عليهم بما أعددنا من القوة وهم دارين أن الله قد وفقنا هي أقول لكم خبر وأول مرة أقولها ومش مسموح لي أقولها وأنتما تعلمان أنني صادق فيما أقوله
2: أكيد
1: التقينا قبل فترة ما شجع حد قبل كم
5: وقفة إعلانية المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم
6: الهيئة العامة للأوقاف عطاء مصان وإحسان مستدام.
7: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
8: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
9: مالك مالك بتحاكي روحك؟
8: جاي احسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
9: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
10: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
11: سبفون، أصالة وتواصل.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا دخلت السوق فقل بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة ومن شر ما أحاطت به أو جاءت به السوق.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه: لم يتغير بمرور سنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه الثنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها، فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح، وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط، بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: اليوم هي المواقف التي تظهر الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله.
1: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
2: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
3: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
4: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
5: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع الغذائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران والموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين

0: المعتادي ما فر وادبر والإيراني عزمي ماني عز ونخوة
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: شخص أو أشخاص يريدوا بمس الكرامة أو الأعراض أو الدين أن احنا لا يمثلوا لا قبيلة في اليمن ولا يمنيين هم يمثلوا من وجههم في الخارج.
7: احنا جاهزين بالمال والرجال للعدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي
10: ونحن جاهزون لتحرير اليمن من كل المرتزقة والأذناب أذنابهم من الداخل، ونحن على أتم الاستعداد في كل مواجهة في الداخل وفي الخارج.
11: ونقول للعدو في الداخل وفي الخارج ومن توسوس له نفسه، نحن لكم بالمرصاد وعيوننا على تحركاتكم، والله على ما نقول وكيل.
12: نقول يا سيدنا نحن رهنا أشارتك، فاضرب لنا بحر أو جو أو برا فنحن مستعدون وجاهزون لاسترجاع واستنزاع حقوقنا من يد الأعداء أمريكا وإسرائيل وعملائهم.
13: ونقول خذ منا العهد وما بقينا أحياء أننا لن ننسى دماء شهدائنا ولن نتخلى عن مسيرتنا القرآنية.
14: أنصحوا تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.
15: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

في مقابر جنود وقادة الحملات العسكرية الخارجية المتوزعة في الكثير من المناطق اليمنية تاريخا طويلا من الأحداث شهدتها العربية السعيدة خلال قرون من الزمن. هنا قضى عشرات الآلاف من الجنود والقادة، وهزمت جيوش بأكملها، وانكسرت إمبراطوريات كانت في أوج مجدها.

0: يعتقد أغلب المؤرخين عربا كانوا أو أجانب إن اليمن ظلت عصية على القوى الخارجية، فلم تخضع أو تستكين حتى عرفت بمقبرة الغزاة.
1: الفرس بالفعل والرومان قبلهم والأحباش والأتراك والأيوبيين كلهم بالفعل، والبريطانيين وحتى البرتغاليين كلهم بالفعل كانوا يأتون إلى اليمن ويكونوا يعني بالفعل تكون اليمن مقبرة لهم.
2: الرومان اللي جو حملة إليوس قالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، هم يمكن بالعشرة.
3: قالوا إنها لم يهزموا في العالم، أن إمبراطوريتهم لن تكبر إلا في اليمن.
4: لا يهم اليمني إطلاقا من يكون عدوه وماذا يستخدم عدوه من أسلحة، هذا على مدى التاريخ.
5: لا يستطيع أي جيش أن يستولي على اليمن لأن أهلها أشداء مقاتلون بالفطرة،

0: تتوسط اليمن قارات العالم القديم، وتشرف على أهم طرق التجارة البحرية كهمزة وصل طبيعية بين المشرق والمغرب. يتربع جزء كبير من سكانها على عروش الجبال الشاهقة من المرتفعات الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية، فيما يتوزع البقية خارطة متنوعة من التضاريس ما بين سهل وساحل وهضبة وصحراء. تكتسب اليمن أهميتها مما حققه أبناؤها من إنجازات حضارية ستظل بلا شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني.
1: هذا الإنسان عندما أنتج هذه الحضارة نشأت عنده روح لها ولاء مع الأرض، لها ولاء مع السماء، مصدر الماء لها ولاء مع السماء. هذا الولاء بنى عقلية قادرة على تشخيص المشكلة وحلها، قادرة على تشخيص الظاهرة وتوظيفها. تدريجيا تدرب على أن يخلق الظواهر، أن يصنع الظواهر. ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في، يشرب من بطن الوادي، ويزرع سفح الجبل، ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية، وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
2: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق. لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
0: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد الشاعر الجواهر، يقول اليمن جوهرة في يد فحام. اليمن قيمتها لا يعرف حكامها، لكن الآخرين يعرفوا القيمة العظيمة لليمن. اليمن بيئتها، تضاريسها، إنسانها، ثرواتها وسواحلها، بلد مهم جدا.
1: اليمن كان هو مستودع اقتصادي، مستودع حضاري بين الاقتصاد وبين الصناعة وبين الملابس. اليمن كان عند مجيء الإسلام ينتج 20 زي من الأزياء، الأحذية، الأفرشة، أرقى أنواع الجلود في العالم الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهال، يدبغوها بالقرض، نبات القرض. اللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة، فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له. السومريين والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منهم. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمح الأطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة، لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
4: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعده على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
0: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة أكبر امبراطورية في ذلك العهد كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة: إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثا ريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبئيين. ويقول ديودوروس الصقلي: إن السبئيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول: إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير السيلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في ربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود سهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
1: اليمن يتمتع بحدود مانعة، الحدود المانعة هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبترحيات كبيرة، الصحراء أولا والبحر ثانيا، زائدا طبيعته الداخلية من الممكن أن تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الأحداث الطائرة. فالرومان اللي جو حملة إليوس جالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ إلى المرحلة الراهنة.
5: اليمنيون استخدموا طريقة حربية لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحملة. يقال أن أعداد قليلة من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون أن الحملة انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الأمراض فيها. كانت المقاومة اليمنية سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
0: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كان وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن. فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية، منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
2: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني، وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تاريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجأوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: تبح الله وجهك الدليل، إن بعد الحرائب عافية، بعد الحرائب ما نميل، بعد الحرائب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي بشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب على هذا الأجنبي. وقراءة التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوى للغزو يواجه بالمقاومة. نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش للحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لليمنيين أنا في تقدير الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كان التبابعة يلقبون بملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنة وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: كما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كان مرتبط بقوتين قبل الإسلام 500 سنة، اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هو الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار. فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيحي، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشة، أكثر منه نفوذ حبشة.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو. وقد وصلت السفن إلى المخا، ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري بونواس قتل في هذه المعركة. وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525 للميلاد. تشهد بقايا آثار عاصمة الحميريين ظفار على حجم الدمار الذي حل بالكثير من المدن اليمنية جراء الغزوات الحبشية. فشلت قوات الأحباش في إحكام قبضتها على سائر المناطق اليمنية، حيث لم تشهد الفترة من العام 533 للميلاد وحتى العام 599 للميلاد أي استقرار.
1: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
0: تصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أقسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأقسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
3: كان اليمانيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
0: سخر إبرهة عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرهة غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرهة في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذو نفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش. يصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
2: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بخادم، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذا كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا ذهبوا مع هذا الرجل وعينوا بالاستشارة، لا بات قاتلوا ولا بات تقتلوا، لكن عينوا بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتصر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونهوذها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منك.
4: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم دخولهم ليس بتلك القوة، ولم يسيطروا على اليمن، كان لهم هم وجود في سيف البحر، لهم وجود في البحرين، له وجود في الأحساء، له وجود في مناطق معينة في هذا، وامتد إلى اليمن ولكن امتد بشكل ضعيف ولفترة زمنية قصيرة.
5: الفرس حكموا اليمن فترة طويلة، والفرس حكموا اليمن في إطار الصراع بين قطبي العالم القديم حينها اللي هي الروم والفرس، وكان هناك صراعات وحروب بين الروم والفرس، وهو صراع حضاري بالمناسبة، لم يكن صراع على فقط مناطق النفوذ، كان صراعا حضاريا، ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
0: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
2: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني قصدي الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال.

0: تغيرت ثورة اجتماعية جديدة للمقاومة ضد النفوذ الفارسي في اليمن، والذي قاد الثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس.
1: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
0: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل بالمدينة. معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي، إن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
2: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن، يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهم النبي صلى الله عليه وآله: لماذا تطيلان شواربكما؟ أو ما معناه؟ فقال: ربنا أمرنا بذلك. قال: أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر باذان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم باذان وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

0: عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة. وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة. ثم إن النبي بعث خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الصحابة إلى صنعاء، إلى محيط صنعاء، إلى قبائل همدان وما حولها. فيحكي الطبري بأن النبي بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب مرة ثالثة إلى اليمن، وطلب أمره أن يأمر خالد بن الوليد بالعودة إلى المدينة، ومن أراد من أصحاب خالد أن يعقب مع علي فليعقب. ففعل علي بن أبي طالب ذلك ودعا همدان إلى الإسلام، فأسلمت همدان كلها. ويكاد أن هذا الأمر كان في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة، حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبين وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها، وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن، تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي، بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء. وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا، إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم. فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في المئة سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا، وليس محصور في مجال واحد. ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلقوا قضهم وقضيبهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم ورووا أنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون، ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف، كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول ثلاث مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوها هم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم أربعة من اليمنيين، اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة. جندي في جيش السند لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج. قال له نحولها إلى جمال. قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة، سوى دائري مثل خف الجمل، خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل، ربط بحيطان، كملها، مشى بالحصان فوق الثلج. فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون، فاستقروا.
3: بحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. حاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
0: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيع من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي، ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية، وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه، وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طاوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
0: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة أو الصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين.
4: كان طغتكين ظالما، فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك طغتكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. قام ولده إسماعيل بن طغتكين فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
5: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة، فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها. كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية، غير أن مقاومة الأهالي كانت تجبر الأيوبيين على التراجع. وقد سيروا عدة حملات للسيطرة على صعدة لكنها جميعا فشلت.
3: قاوم اليمنيون بشدة الاحتلال الأيوبي، وذلك في حضرموت وتعز وصنعاء وذمار. فشل الأيوبيون في السيطرة على منطقة صبر بتعز، فلم يتمكنوا من إخضاعها رغم تعاقب الحملات عليها. في المحاولة الأخيرة للأيوبيين لإخضاع جبل صبر، تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
6: أرسل سليمان ابن طغتكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام، وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
3: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية، لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل دمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1108 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن ونزل في ميناء شحل، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن المهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا العصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ، ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسنحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
2: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيد لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث قاموا بمصادرة الأموال وتعذيب الثوار وقتلهم.
2: أدى فشل ثورة أهالي صنعاء بعد حصارها إلى انتقام الأيوبيين، وأنزل الأيوبيون أشد العذاب بالرجال والنساء والضرب والتعليق والعصر الأرجل والرؤوس والتحريق والكي والسجن والنفي. وقد اضطر أهل صنعاء وقتها بعضهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وبيوتهم وتفرقوا إلى جهات مختلفة حول صنعاء.
0: استخدم الأيوبيون المجانيق في حصار القلاع والحصون والمدن اليمنية. تفوق الجيش الأيوبي من حيث الأسلحة وكفاءة.
3: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم بظلمهم بطغيانهم بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك. فإذن هي حقيقة واضحة وجلية، واقع هذه الشعوب أنها مستهدفة وأن مصدر الخطر والشر عليها واضح، وأن المشكلة هي في هذا، لأن هناك حركة صهيونية لها أذرعها المتمثلة بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الخسار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي لا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان ثم ضد اليمن ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني من سعيهم لتحرير فلسطين جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل، ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها، مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح الالتباس فيه، القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة الالتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لا التباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق لكل الالتزامات لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة وإلى اليوم، العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء، وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة، وتكون المسألة عادية، لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة إيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق، عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق، ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات، معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج، كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك. ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس في الضفة الغربية في قطاع غزة فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة

الباطني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليه من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله في التصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى، هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان.
السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية؟ المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني
والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء. أطماعهم وصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذا يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي.
هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، أن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة والشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات، وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. في حالة جرائم اعتداءات ظلم، حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات و محاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي. والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، ألا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، ألا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملا لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن.
اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته، بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه، في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمج الإجرامي على قطاع غزة، طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق، ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان، تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر لم يتوقف وبشكل ثابت، وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاق في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي، حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. أربع حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة، لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز،
لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي والشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد، فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني. لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما، 12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم، قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة. أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاتهم الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار، بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني، يعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية، تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة، تحتاج إلى إمكانات معينة الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء بالنقل البري البعيد.
مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات، وتعطيل للرحلات ومنع للسفر أدى إلى وفيات بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم. ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة، مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد للحصار على شعبنا وحرمانه من هذه الحقوق، وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات ووضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد. أشد القيود، بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية، يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع،
وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة، لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني، وبين السعودي والأمريكي، ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن، فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي. كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه، ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة. على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم، من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا،
نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي
في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها. هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، أن يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل، قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة، تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر،
واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله.